موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: يمكن احسن حول يما حد البير
1: احسن حد البير
0: منطورة هيتي حالي خلص انديل الكبير بدنا نجيبه باحتفال.

0: شوفي يا بنيات حيروا شوي يا بنيات
1: يا ربي بس
2: بتضوي ضهر الشيء
3: بتضوي ضهر الشيء
2: ويضوي اكثر من

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي الأنديل

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأب. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندنا لن تغرب.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: سلام يا شعب عمان وسلام لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وابتدى مشوارنا الصباحي وفي يوم جديد وفي صباح جديد. نتمنى لكم صباحات سعيدة وصباحات مليئة بالتوفيق والبركات واليسر يا رب العالمين. هذه تحياتي أبرار مشيفري في التقديم والإعداد وأيضا الإخراج عاهد الزجالي. إذن صباح جديد ويوم جديد، أنت من لكم كذي بداية موفقة بإذن الله تعالى، ويوم يكون مملوء بالتوفيق، يوم مملوء بالسعادة يا رب العالمين. وصباح السعادة لكل من يشاهدنا عبر اليوتيوب وعبر منصة إكس، أكيد نوجه لكم كل التحايا. وصباح السعادة، ودائما في كل صباحات من صباحات الشبيبة دائما كذا نعطيكم مثل رسالة صباحية، مثل ما أنتوا كذلك كذا تعطونا هذه الطاقة الإيجابية وتعطونا هذه الرسائل والمشاركات الصباحية اللي فعلا يعني تخلينا كذا مستانسين. وفعلا مثل ما دائما نحن نذكر أنكم أنتم حلاوة البرنامج، وعلى 94777975 دائما نحن كذا يعني نستقبل مشاركاتكم الصباحية. إذن مستمعينا أكيد في صباح الأربعاء، يعني ما أعرف هل الأسبوع مر بسرعة أو كيف بالضبط، ما أعرف، أنا أشوف أنه مر كذا على السريع وكان أسبوع خفيف الحمد لله. فإن شاء الله نفس الشيء اليوم الأربعاء واليوم الخميس يكون ختام هذا الأسبوع، ختام هذا اليومين الختاميات يكون كذي مليء بالسعادة، مليء بالخفة كذلك، أن يعني نعيش اللحظة بدون ما نستشعر أي ثقل. إذن أكيد في صباح الأربعاء نقولكم صباح السعادة، كن ممتنا لنفسك دايما على صمودك، كن فخورا بأقل إنجاز صنعته، ولا تهتم لرأي غيرك السلبي. مهما كنت تشعر بالخوف من مستقبلك، مهما كان ألمك من واقعك، اتماسك واعلم أنك قاهر صعوباتك. ما زرعك الله لتذبل في أرضك، أنت من تكتب عنوانك، كل جهد بذلته وحزن شعرت به في مسيرتك سيعوضك الله به جزاء صبرك.
2: صل يا محبوب واحمل لنا الأنغام، صل يا محبوب.
1: إذا نتمنى لكم كذا أوقات سعيدة طبعا برفقة طبعا فقراتنا الصباحية، برفقة مشاويرنا الصباحية. ايش رايكم نروح على الموضوع الحلقة على طول؟ موضوع حلقتنا لليوم يعني شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية في حياتك، لأن مستمعينا في حياتنا نمر بمواقف ومشاعر تترك أثر عميق داخلنا، بعضها يعلمنا وبعضها يغيرنا وبعضها نتمنى من كل قلبنا ما عشنا أبدا. فعشان كذا سؤال حلقتنا شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية، سواء كان فقد أشخاص أو تعلق أو خوف أو أيا كان. طبعا مستمعين احنا اخترنا هذا الموضوع لان الحياة طبعا يعني ليس دائما لحظات فرح، لكن ايضا يعني في صباحنا نحن دائما نبحث عن الطاقة الايجابية، والايجابية لا تعني تجاهل المشاعر الصعبة، بل تعني ان نعرف كيف نتعامل معها ونخرج منها بامل وتجربة وخبرة. اذا مستمعين اكيد نحن في انتظار مشاركاتكم على 94777975.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أسعد الله صباحكم وأوقاتكم أحبتنا بكل خير. رجعنا لكم وكذا نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم، شعور ما ودك إنه يتكرر في حياتك، سواء كان هذا الشعور يعني ممكن يكون شعور فقد أو شعور خوف. يعني مثل هذه المشاعر مستمعين تكون مشاعر طبيعية، هي ما يعني نقدر احنا نقول ما ناخذها بشكل سلبي، لا بالعكس ناخذها بشكل إيجابي، إننا نعرف بالضبط مشاعرنا، نعرف شو الشيء اللي نحن نخاف منه أو شو الشيء اللي ما ودنا أنه يتكرر، وكيف ممكن نحن نتصالح مع هذا الشعور. لأن في حياتنا مستمعين نمر بمواقف ومشاعر تترك أثر عميق داخلنا، بعضها يعلمنا وبعضها يغيرنا وبعضها نتمنى من كل قلبنا لو ما عشنا أبدا. فسؤال حلقتنا اليوم بسيط في كلماته لكن عميق في معناه، فيا ترى على 94777975. أنا أحاول قد ما أقدر أني أقول كذا الرقم بشكل بطيء عشان الجميع يقدر أنه يسمع هذا الرقم 94777975. فشاركونا شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية في حياتك، فيا ترى هل هو فقد شخص عزيز أو خيانة من شخص وثقت فيه، أو ممكن يكون هذا الشعور هو فشل كسر طموحك أو شعور الوحدة اللي مر على القلب ثقيل. فخلونا نتأمل هذه المشاعر، نفهمها أكثر ونتعلم كيف نتعامل معها. وصلتنا مشاركة من عبد العزيز العبد الله، تحياتنا لعبد العزيز العبد الله من قطر، وتحياتنا أيضا لكل كذا أهالينا من قطر. يقول السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحك الأخت أبرار. عبد العزيز العبد الله من قطر، بخصوص موضوع الحلقة وبصراحة موضوع جميل، أنا رأيي الشخصي بالنسبة لي أكثر شعور ما أتمنى أن يتكرر هو الخيانة، لأنها ما تكسر الثقة في شخص واحد فقط، بل أحيانا تهز ثقتي في الناس وفي نفسي وتخليني أعيد التفكير في كل موقف وكل كلمة. الجروح تلتئم مع الوقت، لكن أثر الخيانة ممكن يبقى طويل. يقول عبد العزيز العبد الله، أكثر شعور ما أبي يتكرر هو الخذلان والخيانة، لأن وجعهم ما يروح بسرعة ويغير نظرتي في الناس والحياة. أتمنى ما أمر بهذا الإحساس مرة ثانية. ونحن أيضا نتمنى لك يا عبد العزيز العبد الله أنك ما تمر مرة ثانية بشعور الخذلان بشعور الخيانة، لا أنت ولا كل اللي يسمعنا، لأن يعني ما أعتقد أحد يستاهل أن يمر بهذه المشاعر. قبل أن نستكمل قراءة الرسائل، طبعا تحياتنا أكيد لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة سواء كان على اليوتيوب أو على منصة إكس، فتحياتنا أكيد لعنود، عنود من دولة الإمارات، نوجه لك تحية يا عنود، وتحياتنا أيضا لعلي ولسعد، وكذلك طبعا كل الشكر لك عبد العزيز العبد الله على هذه المشاركات الصباحية. وكل تحية لك يا مروان، وتحياتنا أيضا لخاطر ولسيف الحسناوي، ونصبح أيضا على مريم وعلى محمد العموري، وكذلك تحياتنا لأهالينا في العراق وكل من يشاهدنا وتابع الشبيبة من العراق، أبو عمار البصراوي كل تحية لك، وكذلك ياسر محمد البدر. تحياتنا لناصر سمير وإكرامي خليفة، وتحياتنا أيضا لأهالينا في السودان ولكل طبعا مقيم في سلطنة عمان من الجالية السودانية خالد عوض كريم، وكذلك التحية لطبعا حبايبنا أهل الكويت يوسف الصديقي. و نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية، فقد، خيانة، فشل. طبعا للي كذا يحاب أن يشاركنا هو من خارج السلطنة، لا تنسونا فتح الخط 968-94-777-975. إذن كذلك عبد العزيز العبد الله يقول: أما شعور الفقد تحديدا، ذاك الفقد الذي يأتي فجأة ودون تمهيد ويترك خلفه فراغا لا يملأه شيء، مع قائمة طويلة من الكلام الذي لم يقل والأشياء التي لن تعود، كل المشاعر الصعبة مرة، ولكن الغدر والفشل وحتى الوحدة كلها أمور قد يجد الإنسان طريقة لترميمها أو تجديد الأمل بها مع الوقت. أما الفقد يجبرني على أن أتكيف مع غياب أبدي لم أستعد له أبدا. فأتمنى لك أنك ما تعيش هذه المشاعر مرة أخرى يا عبد العزيز. فإن حبي دائما لا يلي 9-4-7-7-7-9-7-5. كذلك سعد يقول: صباح الخير، صباح اليوم الجميل، صباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار المشيفري وعاهد الزجالي. أنا شخص ما أريد أجرب شعور الفقد مرة ثانية، بس أكره شيء معها الخيانة، مستحيل أسامح فيها أحد.

إذن مستمعين أكيد نحن نتمنى لكم, ما نتمنى أنكم يعني يتكرر هذه المشاعر لكم أو لكل من يسمعنا, لأن في النهاية مثل ما ذكرنا مستمعينا يعني في صباحنا ودائما في صباح الشبيبة نبحث دائما عن الطاقة الإيجابية, والإيجابية نرجع نقول مرة ثانية يعني لا تعني تجاهل هذه المشاعر السلبية, وأيضا يعني ما تعني تجاهل هذه المشاعر السلبية, وكذلك يعني ممكن أن نعرف كيف نحن نتعامل معها لما نتناقش نحن هذه المشاعر. لما أحد يسألك شعور ما ودك أنه يتكرر, فعشان أنت بس أنك تعرف كيف تتعامل مع هذه المشاعر وكيف تخرج من هذه المشاعر بكل أمل وبتجربة وبخبرة. نحن أكيد مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: صباحكم الله بالخير ومجددا مستمعين الأحبة، تحياتنا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. تحياتنا أيضا لكل من شاهدنا على مرئيات الشبيبة، كل التحية لك يا جود بنت أحمد، وتحياتنا أيضا لتركي. مذكركم موضوع حلقتنا اليوم، شعور ما ودك يتكرر، على 94777975 نستكمل ونقرأ بقية مشاركاتكم الصباحية. صباح عليك يا أبو اليزن السعيدي، أبو اليزن السعيدي يقول صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل. وأما مروان، مروان يقول صباحك طاقة إيجابية أستاذة، كل الشكر لك يا مروان. وعيسى الصالحي، عيسى الصالحي يقول صباحكم كل خير وسعادة، أنت طاقة إيجابية. يعطيك العافية يا عيسى، وفعلا طاقة الإيجابية أخذها من عندكم، يعني إذا أنا طاقة إيجابية والشبيبة طاقة إيجابية فأنتم مصدر الطاقة الإيجابية اللي نستمد منها طاقتنا ونستمد منها سعادتنا. دائما يحلى البرنامج، دائما صباح الشبيبة يحلى بمشاركاتكم وتفاعلكم مستمعينا الأحبة. نصبح أيضا على هدى اليعربي، هدى اليعربي تقول اللهم إنا نستودعك أمور يومنا هذا، فأرنا فيه ما يسرنا وأبعد عنا ما يضرنا، واكتب لنا اللهم كل خير وأبعد عنا كل شر، ويسر لنا دربنا وأمرنا يا كريم. اللهم اتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين يا رب العالمين يا هدى اليعربي. وتقول هدى اليعربي صباح الأربعاء، صباح الخير والسعادة للجميع، تحية لك ولعائلتي وأمي كريمة. تحياتنا لك يا هدى اليعربي. وتحياتي أيضا لسامي العبدلي، طبيعي سامي العبدلي يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعي سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخي عقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري وصادق البلوشي ومحمد عبد الله الناعبي، ونحن نوجه لهم أيضا تحية. كل الشكر لك يا ناصر الزياد على مشاركتك لنا هذه الصور الجميلة. طبعا يقول هذه مقتطفات من عملية الحصاد، الحين موسم الحصاد، فيقول التحية الصباحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين وأصدقاء الشبيبة، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية نقول من جد وجد ومن زرع حصد، والحمد لله هذه الأيام حصاد الرطب والتمر، وهذه مقتطفات من عملية الحصاد. تحياتي لكم جميعا، مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام. كل الشكر لك يا ناصر بن محمد الزيادي، وانت منالك صباحات سعيدة. وعلى موضوع حلقتنا لليوم، شعور ما ودك أنه يتكرر في حياتك، يقول حمدان الرديني الفقد، ويقول أن الفقد يجبره الصبر والتسليم وتمر الأيام بلطف الله، والفشل ليس إلا محطة تصلح التجربة وتصنع منها محاولة أقوى وأنجح. أما الخيانة فهي الوجع الوحيد الذي لا يقتصر على هدم الموقف، بل يمتد ليستنزف أمانك الداخلي ويجبرك أن تدفع ثمن صدقك ونقاء معدنك، حذرا مفرطا وتوجسا من كل شيء أصعب، من كل شيء أصعب شعور يتمنى المرء ألا يذوقه مرتين. أصعب شعور يتمنى المرء لا يذوقه مرتين هو أن تأتيك الطعنة من الكفة التي كنت تمسك بها لكي تطمئن، وأن يأتيك الخذلان حادا من الجهة الوحيدة التي أغلقت عينيك واستندت إليها بكامل ثقتك وأنت آمن تماما، أن تكسر جهارا من الباب الذي دخلت منه مطمئنا لتكتشف أن أمانك لم يكن إلا وهما، وأن أشد معاركك كانت مع من آمنت أنه حصنك. يعطيك العافية يا حمدان، أم دائما أندمج في مشاركات حمدان، أندمج بهذه الخواطر الصباحية اللي رسلها حمدان. حمدان شاركنا موضوع حلقتنا بطريقته الخاصة، فهو يقول أن الفقد ممكن أن يعني يجبر الصبر والفشل كذلك ممكن أن يتصلح تصلح التجربة إلا الخيانة، فأنا أتفق معك يا حمدان. تحياتي لك يا أحمد بن محمد السعدي، نصبح عليك يا أحمد بن محمد السعدي، يقول شعور ودي يتكرر، فرحتي بأول إنجاز شخصي حققته لنفسي، حاب أوجه تحية لأم مرداس ومتجه من صلالة للمصنعة الحلوة. الله عليك، استمتع بوقتك يا أحمد السعدي. وضياء بنت أحمد البادي، كل تحية لك يا ضياء بنت أحمد البادي، تقول أكثر شعور ما ودي يتكرر أبدا الخيانة والفقد، ومشاعر ثقيلة تكسر شيء غالي جواتك وتخليك بعد ما تشوف الناس ولا تقدر توثق بأحد بسهولة، وكأن العالم كله صار باهت وغريب، ويا رب ما نذوقها قلوبنا مرة ثانية، آمين يا رب العالمين. إذن مستمعين احنا نستكمل قراءة مشاركاتكم، أيضا وصلتنا مشاركة، أي والله الشاعر يوسف شهداد، وينك يا الشاعر يوسف شهداد، كأنك طولت علينا الغيبة. داود السياب يقول أكثر شعور ما ودي يتكرر هو التعلق سواء بأشخاص أو أشياء أخرى. عاد التعلق نقدر نحن نتشافى منه، يعني بأن نحن نحط ببالنا أنه وايد شيء بدائل لوايد أشياء سواء أشخاص أو أشياء أخرى، أفق الحياة واسع وفي خيارات كثيرة ومتعددة. كل الشكر لك يا عصام سالم الكبشي، ولا ياريت لو تصحح لي معنى اسمك، وسموح للي أقرأ اسمائهم غلط. إذن مستمعين نحن مستكملين قراءة مشاركاتكم، قبل أن نطلع فاصل، بما أن الأغلب يتكلم عن الفقد وأن يعني شعور ما وده أن يعني يتكرر اللي هو موضوع الفقد، فأتوقع نحن أغلبنا يعني يقولك أن أنا الفقد اللي يعني ما أريده يتكرر. فالفقد من أقصى المشاعر اللي ممكن يمر فيها الإنسان، سواء كان فقد إنسان عزيز أو حتى فقد شيء مهم في حياته. فمستمعينا تشير الدراسات النفسية إلى أن الحزن على الفقد يمر بمراحل، يعني أتوقع كلنا لاحظنا هذه المراحل، مثل طبعا المراحل اللي هي مثل الصدمة، الإنكار والحزن العميق، وبعدها التقبل التدريجي. وتقبل التدريجي هذا مهم جدا لسلامة صحتنا النفسية، ومهم جدا وطبيعي جدا أنك أنت تتقبل بشكل تدريجي موضوع الفقد وتعيش حياتك وتستمر بحياتك. هذا ما يعني أنك أنت أناني أو نسيت اللي فقدته، لا أبدا، هذا معناته أنك أنت شخص مؤمن بقضاء الله وقدره، شخص قوي وقادر أنه يكمل حياته. ومثل ما يعني أرجع أقول لكم، هذا الشعور ترى ما هو ضعف، بل دليل على الحب والإرتباط. ممكن صحيح نتفق معاكم، التحدي الحقيقي هو كيف نعيش بعد الفقد. فالتعامل الصحي مستمعينا مع الفقد يكون من خلال التعبير عن المشاعر، سواء فضفضة مع شخص عزيز عليكم أو أيضا التفريغ بالكتابة وعدم كبتها، والبحث عن الدعم من الأهل والأصدقاء وأيضا أحيانا المختصين. إذا مستمعينا هذا موضوع حلقتنا لليوم، لو كان بيدك أنك ما تكرر شعور يعني في حياتك وما ودك أنه يتكرر هذا الشعور، فشاركونا على 94777975.

0: شبابك. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: خليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: سالم، وش ناوي تسوي بعد التخرج؟
3: أفكر أكمل دراسات عليا، بس خايف ما ألقى الفرصة المناسبة.
2: الفرصة قدامك، جامعة ظفار فتحت أبوابها للدكتوراه والماجستير وتأهيل تربوي، تأهلك لسوق العمل مو بس للشهادة.
3: إذن ما أضيع الفرصة.
4: القبول مفتوح الآن للفصل الأول 2026-2027، آخر موعد 31 أغسطس. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
5: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: خليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

أسعد الله صباحكم بكل خير مجدداً مستمعين الأحبة، وكل الشكر أكيد لكل من يشاركنا ولكل من يتفاعل معنا على 94777975. واليوم كلنا كذا مع بعض نشارك ونناقش موضوع وسؤال حلقتنا اليوم، شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية في حياتك، سواء كان يعني فقد، خيانة، فشل أو أي كان. تحياتنا لك يا عادل. عادل يقول صباحكم الله بالخير والصحة والسلامة، دائما الصباح ابتسموا ففي الابتسامة صدقة. جميل يا عادل، يعطيك العافية. وربا أيضا صباح عليك يا ربا، وشاركتنا ربا أيضا موضوع حلقتنا لليوم. تقول ربا: الفقد ليس غياب الأشخاص فقط، بل غياب الشعور الذي كان يملأ الأيام. غياب الشعور الذي كان يملأ الأيام، أتفق معك. نفتقد نحن اللحظات، نفتقد الذكريات، نفتقد الضحكات والسوالف. ونصبح أيضا على أشرف. أشرف اللي يتابعنا ويسمعنا يقول: أشرف، الفقد ألم يترك في الروح فجوة لا تردم، ويجبرنا على العيش مع غياب لا نملك إعادته. يعطيك العافية يا أشرف.

وكل التحية لك يا ياريت لو تقولين اسمك، تقول صباح الورد والأنوار يا أبرار. الشعور اللي ما أريده يتكرر هو الخذلان من صديقة العمر لما تعطي ثقتك كاملة لبنت وتعتبرينها أخت، في النهاية تكتشفينها تتكلم بظهرك. شعور يخليك تفقدين الأمانة في كل الناس فترة طويلة، واتمنى أن ما يتكرر هذا الشعور. ياريت لو تقولين اسمك، كل الشكر على مشاركتك. أحمد البلوشي، تحياتي لك يا أحمد البلوشي. يقول أهلا مرحبا بأبرار، موضوع مميز جدا كالعادة. شعور الخسارة بعد تعب وسهر هو اللي ما أتمناه يتكرر. دخلت مشروع وتوفقت فيه فترة وبعدين خسرت كل شيء بسبب أزمة غير متوقعة، رجعت للصفر. الحمد لله نهضت من جديد، بس هذيك الأيام كانت ثقيلة وايد. ونحن نتمنى لكم دائما كذا كل التوفيق في كل مشاريعكم. وطبيعي هذا التجارة دائما يعني إما نحن نخسر المشاريع إما نحن نربح، فهذه حال التجارة بشكل عام. أيضا لاحظت من خلال مشاركاتكم مستمعين الأحبة أن يعني البعض يقول عن الخيانة وأن الخيانة شيء لا يغتفر، وشعور ما ودهم يكررونه هو الخيانة. ففعلا الخيانة هي مو مجرد موقف، هي جرح في الثقة. لما يخونك شخص يتزعزع إحساس الأمان وتبدأ الأسئلة ليش وهل الخطأ مني. فعلم النفس يؤكد أن الخيانة ممكن تأثر على تقدير الذات وتخلي الشخص أكثر حذر في علاقاته، لكن المهم أن نعرف أن الخيانة تعكس تصرف الشخص الآخر وليس قيمتك أنت. يعني يا جماعة بالعكس، أنت قيمتك المفروض ما تتأثر أبداً. والتعافي أكيد يبدأ من إعادة بناء الثقة بالنفس أولاً ثم بالآخرين بشكل تدريجي. يعني لاحظت مستمعنا من خلال مشاركاتكم في موضوع حلقتنا لليوم أن كل شخص يملك قصة. هذه القصة ما سهلة يعني، لكن الجميل أن كثير من هذه القصص تحولت إلى بدايات جديدة. وجميل أن نحول هذه القصص أو هذه المشاعر السلبية إلى بداية وإلى قوة، وإلى يعني نسقلها أنها تكون قوة في حياتنا. ونرجع أقولكم نحن يعني طرحنا هذا الموضوع ما عشان نستحضر هذه المشاعر السلبية ونغرق فيها، لا لا لا أبدا، نحن ما عودناكم كذي. وعودناكم دائما بكل شيء إيجابي في صباح الشبيبة. نباكم تتذكرون فقط أن كل وراء تجربة صعبة درس، وأن الإنسان أقوى مما يعتقد. مستمرين معكم مستمعين لكن بعد هذا الفاصل.

0: صباحكم الله بالخير والسعادة والرضا والسرور مستمعينا الأحبة. طبعا من هيئة الدفاع المدني والإسعاف أطلقوا مشروع اسمه مشروع نبض، وهذا المشروع طبعا مشروع نبض جودة مستدامة في خدمات الإسعاف. نستضيف اليوم أحد المختصين من هيئة الدفاع المدني والإسعاف للحديث عن مشروع نبض المعني بتطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001-2015 في خدمات الإسعاف، والذي وصل حاليا إلى مرحلة التدقيق الداخلي، وهي مرحلة مهمة لمراجعة فاعلية التطبيق وتحديد فرص التحسين وتعزيز الجاهزية للمراحل القادمة. للحديث أكثر عن حول مشروع نبض ينضم معنا المقدم هاني الكيومي، مساعد مدير عام الإسعاف في هيئة الدفاع المدني والإسعاف. صباحك الله بالخير المقدم هاني الكيومي.
1: الله يصبحكم بالخير والسرور طال عمرك. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء للحديث عن برنامج إدارة الجودة، وآمل أن نوفق في تسليط الضوء على أهميته وأثره في تطوير الأداء المؤسسة
0: بإذن الله تعالى. المقدم هاني، ياريت لو كذا يعني تشرح للمستمعين ما هو مشروع نبض.
1: نعم، مشروع نبض هو مشروع تطبقه الإدارة العامة للإسعاف في هيئة الدفاع المدني والإسعاف لتطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001 في خدمات الإسعاف، بهدف تطوير الأداء وتنظيم وتوحيد الإجراءات، وكذلك تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
0: نعم، طيب نحن شفنا كذا مثل رمز أن ISO 9001، فياريت لو تشرح لنا هذا الرمز شو يعني بشكل مبسط.
1: واضح، هو نظام عالمي لإدارة الجودة يساعد المؤسسة على تنظيم أعمالها وتحديد المسؤوليات وقياس الأداء، وكذلك التحسين المستمر. يمكن القول بمعنى أبسط يساعدنا أن نعمل بطريقة أوضح، أكثر تنظيماً وأكثر قابلية للتطوير.
0: نعم، طيب لماذا تم اختيار خدمات الإسعاف لتطبيق هذا النظام؟
1: جيد، لأن خدمات الإسعاف تعتمد في المقام الأول على سرعة الأداء ودقة الإجراءات وجودة التنسيق بين الفرق، وتطبيق نظام الجودة يساعد على توحيد الممارسات وتحسين كفاءة العمل، وكذلك دعم التطور المستمر للخدمة.
0: طيب كيف يخدم مشروع نبض المسعف؟
1: نعم، يدعم المسعف من خلال توحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات وتحسين التنسيق بين الفرق، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وجودة الخدمة الإسعافية.
0: نعم، طيب يعني قبل لا أسألك إنه وين وصل المشروع لمرحلة التدقيق، نرجع مرة ثانية طبعا عشان نوضح أكثر للمستمعين أهداف مشروع النبض.
1: بالنسبة لأهداف مشروع نبض، هو تطوير المؤسسة من خلال تطوير الأداء وتنظيم وتوحيد الإجراءات، وكذلك تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
0: جميل، جميل جدا. طيب الحين وصل المشروع لمرحلة التدقيق الداخلي، فشو تعني هذه المرحلة، مرحلة التدقيق الداخلي؟
1: صحيح، التدقيق الداخلي هو مراجعة منظمة للتأكد من فاعلية تطبيق نظام الجودة ومدى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وكذلك تحديد فرص التحسين. للعلم هو ليس إجراء للمحاسبة، بل للتطوير ورفع الجاهزية.
0: نعم، طيب يعني لو كذا تشرح لنا وتشرح للمستمعين عن أهمية مشروع نبض للمجتمع العماني.
1: جميل، أهمية المشروع للمجتمع تكمن في دعم جودة الخدمات الإسعافية ورفع كفاءة الأداء، وكذلك تعزيز التحسين المستمر، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيد.
0: نعم، طيب المقدم هاني الكيومي يعطيك العافية على هذه المعلومات. كذا رسالة أخيرة توجهها لمستمعي الشبيبة.
1: في الختام نؤكد بأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف ماضية بعزم نحو الارتقاء بجودة خدماتها وأفضل الممارسات العالمية، بما يعزز التميز المؤسسي ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040 ويلبي تطلعات المجتمع. شكرا.
0: نعم بإذن الله تعالى، كل الشكر لك المقدم هاني الكيومي، مساعد مدير عام الإسعاف في هيئة الدفاع المدني والإسعاف، على الحديث والتوضيح عن مشروع نبض جودة مستدامة في خدمات الإسعاف. كل الشكر لك.
1: شكرا جزيلا.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير والسعادة والسرور والمحبة. طبعا تحية صباحية لكل من يسمعنا على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. وتحياتنا لك يا حسين الجنيبي. ونذكركم اللي يسأل عن موضوع حلقتنا لليوم، شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية سواء كان فقد أو خيانة أو فشل. ونرجع نقولكم أن هذا السؤال وهذا الموضوع طرحناه عشان نصنع القوة من هذه المشاعر ونكون كذا دائما إيجابيين. أن الإيجابية ما دائما أن نحن نتجاهل مثل هذه المشاعر الصعبة، بالعكس الإيجابية أن نحن نناقش كذا مع بعض، كلنا نناقش هذه المشاعر، نقدر نقول حن السلبية السيئة سواء كان فقد خيانة فشل أيا كان، وكذا نحاول كلنا مع بعض نساعد بعض أن كيف نطلع بصورة أفضل وبصورة أقوى، وكذا نبني عماننا الحبيبة ونترك هذه المشاعر السلبية. طبعا تحياتي لكل من يتابعنا أكيد من داخل وخارج السلطنة، كل التحية لكل من يسمع على الشبيبة ويسمعنا الشبيبة هو من السعودية، كل التحية لك يا علي. يقول السلام عليكم من السعودية الخبر، كل التحية لك يا علي. ياسر الداود نقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ياسر، شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية يا ياسر، فشاركنا على 94777975. أبو عاطف صباحك سعيد. أبو عاطف يقول صباح السعادة، صباح الأمل والابتسامة الجميلة لك يا أبرار، ونقولكم صباحكم سعيد يا أبو عاطف. ورائد صباحك سعادة، رائد يقول صباح الخير أبرار ويومك سعيد ولكل المستمعين، ونقول لك يا رائد صباحك أيضا سعادة وتوفيق يا رب. وجاسم السعدي يقولكم يا مستمعين الشبيبة صباح الياسمين. وعلى موضوع حلقتنا لليوم، شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية سواء كان فقد أو خيانة أو فشل، نرجع مرة ثانية نذكركم برقم المشاركات ورقم الواتساب اللي دائما نسميه حبل الوصل. كم مرة يقولوا لي أبرار قولي الرقم شوية شوية، فأنا الحين بحاول أقول مرة ثانية شوية شوية عشان الكل يسمع الرقم على 94777975 94 37 975. ميثا نوجه لك تحية يا ميثا الزيدي. ميثا الزيدي تقول شعور ما ودي يتكرر مرة ثانية هو فقد أبوي، الله يرحمه يا رب، الله يرحمه يا رب ويغمد روحه الجنة. وحليمة البدري نوجه لك تحية يا حليمة البدري. حليمة البدري تقول الخيانة، أن الشعور اللي ممتها يعني يتكرر الخيانة، وتقول تعقدت للأمانة من الخذلان والخيانة، وأعرف غلط تفكيري وأصابع يدي ما وحدة، فأحاول قد ما أقدر أتجنب وأتجاهل هذا الشعور وأني أثق بالأشخاص مجددا. شوفي حليمة، أول شيء أنا حبيت منك أنك عارفة أن هالشيء غلط، وأن تفكيرك ما بقول إن شيء غلط، أن تفكيرك خاطئ إن وما طبيعي. لما نفكر أن يعني الخيانة أن أمر طبيعي أو أن نتعقد من الخيانة والخذلان، دام في يعني مثلا شفت ناس خاينين هذا معناته أن في ناس أوفياء، يعني على قولتهم من خلية خربت. فبالعكس يعني إذا مثلا تعرضت لعدة تجارب مكررة عن الخيانة أو شيء، اتأكد شو السبب، مثلا شو السبب أني أتعرض لهذه. ممكن أنك توثقين بالناس بسرعة، توثقين بالناس تعطينهم ثقتك بسرعة، تعطينهم إصرارك بسرعة، ما تدرسين شخصية اللي حولك فعلا، ولا تحكمين يعني على طول، تحكمين بشكل وايد يعني أنك طيبة بزيادة على اللزوم، فتحكمين على الناس بشكل يعني سريع وبشكل إني تفكرينهم كل الناس على نياتهم. فضرور إنك مرة ثانية يعني كذا تحاولين إنك يعني ما توثقين بالناس بسرعة وتعرفين هذا الشخص. وأرجع أقول إذا أنت تعرضتي يا حليمة للخيانة مرات كثيرة، فصدقيني بيجي العوض القريب، وبيجي اليوم اللي تعيشين مع شخص كذا وفي وسواء صديقة أو أيا كان، وتعيشين كذا مع ناس أوفياء ويرجع لك الثقة.

0: أبو عاطف يقول أصعب شعور هو فقد غالي، وقال الفقد الغالي مثل الأب أو الأم والأخوان، هذول الشعور الذي لا أريد تكرارها، وبإذن الله تعالى ما يتكرر هذا الشعور. أما أبو علي راشد السعدي يقول راشد السعدي الشعور بالرفض، يعني الشعور ما وده يتكرر اللي هو الشعور بالرفض، ولا ودي أحد يجربه سواء رفض من عمل تقدمه أو رفض من شخص اتعزه. يعطيك العافية راشد السعدي. على فكرة راشد، موضوع الرفض ترى يعني باعتقادي، وخبروني إذا أنا صح أو غلط، لأن كلنا قاعدين نتناقش كذا، كلنا على طاولة واحدة وكلنا نتناقش مع بعض. أنا أشوف الشعور بالرفض ترى أمر وايد بديهي، يعني مثل ما أنت بينك وبين نفسك ترفض أشخاص أو ما تتقبل أشخاص مهما كان هذول الأشخاص ما سووا لك شيء، فأنا أشوف أن الرفض أمر طبيعي جدا. وممكن إذا بخصوص العمل مثلا، ممكن أنت تطور من مهاراتك أكثر، تحسن من جودة عملك، وبالتالي إذا رفضوك في جهة محددة ممكن أن الله كاتب لك جهة أفضل ومؤسسة أفضل. فاطمة الهاشمي أم أرين والقاسم، كل التحية لك يا فاطمة الهاشمي. تقول الشعور اللي ما ودي إني أكرره إني أفترق عن صديقتي مرة ثانية. الله يخلي لك صديقتك يا رب يا فاطمة. وتحياتنا لك يا عبدالله البوسعيدي، أنا ضحكت على رسالة عبدالله البوسعيدي، يعني بعيد عن المشاعر اللي نحن قاعدين نتكلمها ومشاركات اللي تتشابه نوعا ما، ان الشعور اللي ما ودكم تكررونه سواء الكل اتفقنا شعور الفقد او شعور الخيانه وايا كان، الا عبد الله البوسعيدي. تعرفون عبد الله البوسعيدي شو قال؟ عبد الله البوسعيدي يقول الشعور اللي ما ودي يتكرر خساره ميلان وعدم تاهله لدور الابطال. يعني عبد الله البوسعيدي شكلك متحمس جدا لدوري ابطال 2026-2027 اللي تقريبا راح تنطلق تاريخ 27/8. عاد صححوا لي اذا صح ولا. انا الحين بادي اتقدم شويه في موضوع الرياضه، وبادي ادخل بالرياضه. وايضا على طاري دوري الابطال، شاركونا ناديكم المفضل ومن تشجعوني يا ترى. إذا مستمعينا يعني أيضا مثلا في أذكر طبعا أحد الأشخاص يقول يشجع برشلونة. أوكي، تعرفون ليش أنا قلت أوكي؟ لأنه ما أدري ليش، يعني شوي البرشلونيين آخر فترة يعني حسيتهم وايد، خلاص أنا ما راح أقول عشان أكون حيادية. واللي وحسين يقول يشجع بايرن ميونخ، وأبرار تقول تشجع ريال مدريد. وامجد عبد الله يقول صباح الخير، ويقول لك صباح النور. وعبد الله يقول رسبت في التراي ومتضايق حاليا، اذا رسبت اليوم باكر ان شاء الله راح تنجح في التراي. وامجد عبد الله يقول البايرن، وكل عاده هذا المقوله البايرن عم الكل. عموما نرجع لموضوع حلقتنا اليوم يا جماعه، لان اذا دخلنا احنا موضوع الرياضه عارفه ما حد بيسكت، وعارفه ان التفاعل كله بيصير لموضوع الرياضه. وعبدالله نفسي يقول ريال مدريد، بس يعني صححوا لي فعلا صح 27/8 راح تنطلق ينطلق دوري الأبطال 2026 و2027. أبو زينب يقول طيب، أنا أبو زينب راح أقرأ مشاركاتك إن شاء الله، وأقرأ مشاركات كل المستمعين بإذن الله تعالى. طبعا أنا أرجع أشكركم على تفاعلكم، على مشاركاتكم اللي تحلي البرنامج دايما، واللي تخلينا نحن كذا بهذه الروح الحلوة وبهذه الروح القوية بسببكم، بسبب مشاركاتكم. طبعا في بعض قال إن شعور ما وده يتكرر اللي هو موضوع الفشل، فيا ترى يعني أنا كذا بسألكم، باعتقادكم كلمة الفشل هل هي تعني النهاية، نهاية كل شيء، ولا بداية كل شيء؟ لأن كثير مننا نحن يخاف الفشل، كلنا نخاف الفشل، أنا أخاف الفشل، أنت تخاف الفشل، اللي يسمعنا الحين واللي شاهدنا في اليوتيوب يخاف الفشل، الجميع يخاف من الفشل، لأن الفشل مستمعينا مرتبط بالإحباط والخسارة. لكن الحقيقة أن الفشل جزء أساسي من النجاح، وهذا اللي لازم نخليه كذا يعني أمام عيوننا وأمام ناظرينا، أن الفشل هو أساس النجاح. لأن يا جماعة الخير يوم حن نقرأ قصص الناجحين، قصص المخترعين، قصص المكتشفين، وقصص اللي على طار الحن الكورة ودور الأبطال، قصص اللاعبين العالميين وكيف وصلوا، نلاحظ إن أصلا حياتهم ما كانت سهلة، فشلوا مرة ومرتين، ومثلا نادي ما تقبلهم، نادي رفضهم وما إلى ذلك، لين ما وصلوا ناجحين. فأغلب الناجحين مستمعين الأحبة مرة وأكيد بتجارب فشل، لكنها كانت نقطة انطلاق ما نهاية الطريق. فالفشل يعلمنا ويطورنا ويخلينا نعيد التفكير بطريقة أفضل. المهم هو كيف ننهض بعد السقوط، وكيف نحول التجربة إلى درس بدل ما تكون عائق. مثل ما قال أسعد، أسعد يقول كل قصة نجاح بدأت بالفشل. الله عليك يا أسعد. طيب الحين نقرأ ونستكمل قراءة مشاركاتكم على 94-777-975. وصلتنا رسالة بين قوسين جبر خاطر، لأن دائما أي رسالة من العم سعيد الهشامي نوجه له تحية والله يسعدك يا رب، دائما احنا نسميها جبر خاطر. فيقول العم سعيد الهشامي: السلام عليكم طاقم صباح الشبيبة المذيعة أبرار، صباح اليوم الأربعاء حرارة. أنا الحين في المزرعة أسقي فلج من الساعة 7:30 إلى الظهر، وأسلم عليكم رغم الماء ورغم الأشجار والنخيل والظل، لكن حرارة. يعطيك العافية العم سعيد الهشامي. وعلى طار الحرارة، يعني أمس لما سمعت كذا صوت الرياح وشوية وشوية وصلنا نحن نفاف ولا رذاذ، فقلت أني خلاص الجو حلو وبروح أطلع، والله تفاجأت الجو شوية، يعني صح أنه رياح لكن رياح ساخنة. ولو وصل أمطار الخير فنقولكم أمطار خير وبركة يا رب العالمين اللي وصل أمس الأمطار. وشفت كذا مقاطع من العامرات، يعني بفعل الرياح كيف، يعني ما شاء الله كان رياح وايد قوية، فالأغراض كذي تتطاير والناس مصورين من بيوتهم. فنقولكم نتمنى لكم أخذ الحيطة والحذر، ونتمنى أنها تكون دائما أمطار خير وبركة وأجواء فيها خير وبركة للجميع يا رب العالمين. طبعا كالعادة العم سعيد الهشامي دائما يسعدني بهذه الصور الجميلة، صور الفلج من مزرعته، فكل التحية لك يا العم سعيد الهشامي. طبعا هذه المزرعة ما أعرف إذا واضحة أو لا، هذه المزرعة وهذا الفلج اللي يسقي العم سعيد من 7:30 إلى الظهر. يعطيك العافية العم سعيد، ما أعتقد أنه ظاهر معاكم بس أنا محظوظة أني قاعدة أشوف هذه الصور يا جماعة. وأسعد عبد الله، أسعد عبد الله كل التحية لك أسعد عبد الله، وتحية أيضا للي تابعنا من العراق. علي علي البيات يقول صباحكم سعادة من العراق، وأيضا أهل عمان يسلمون عليكم يا أهل العراق. يقول لحمد الحرارة بعد المطر يسمونها ريح السهام، والله معلومة جديدة، يعطيك العافية يا حمد. طيب يا جماعة الخير نقرأ طبعا مشاركة من الأخ أسعد عبد الله من السودان، كل التحية أكيد لأصدقائنا والحبايبنا من السودان. يقول أسعد عبد الله: صباح العوافي والرضا عليكم جميعا. شعور ما نفسي يتكرر بحياتي هو الفراق، وكل ما أنام وأصحى بتذكر والدي الله يرحمه وهو يحضني وأنا مسافر، وكان نظرات عينيه يقول انظر في عيناي الممتلئتان بالدموع واحضني أعمق قد لا تراني بعد يومنا هذا. الله يرحمه يا رب، يغمد روح الجنة وين ما كنت. أسعد عبد الله مغترب، سواء كنت هنا مقيم في سلطة عمان فأنت بين أهلك وأحبابك وأيا كنت في أي دولة، طبعا الله يرحم والدك ويرحم كل أبائنا الراحلين، وهذه حال الدنيا، نرجع نقول هذه حال الدنيا. أبو زينب تحياتنا لك يا أبو زينب. أبو زينب طبعا من المملكة العربية السعودية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أختي أبرار وعلى الجميع. يقول إن اليوم موضوع اليوم صعب، وقال صعب جدا جدا. والله شوف أنا بقولكم قبل، يعني اسمح لي يا أبو زينب، أنا قبل لا أقرأ مشاركتك وقبل لا أكمل مشاركتك راح كذا يعني أقول أنوه على نقطة، نحن ما طرحنا هذا الموضوع إلا عشان ننظر له بنظرة إيجابية وبنظرة مشرقة، بأن كل هذه المشاعر الثقيلة والمشاعر المزعجة تراها أمر طبيعي، وهي اللي قاعدة تقوينا، وهي اللي راح تصنع الحلاوة في حياتنا، هي راح تصنع القوة في حياتنا، لأن الحياة لا ترحم الضعفاء، ولازم نحن نطلع من هذه المشاعر، لازم نتكلم عن هذه المشاعر سواء كان في صباح الشبيبة وعلى الشبيبة، نتكلم عن هذه المشاعر المشاعر الثقيلة سواء مع الأصدقاء أو أي كان، نعبر عن هذه المشاعر لأنها مشاعر طبيعية جدا بدون ما نخفيها بداخلنا، وكانها يعني دليل على الضعف لا أبدا. فعشان كذا احنا طرحنا هذا الموضوع. تحياتي لك يا حمد. حمد يقول عندما يبدأ الصباح تشرق الشمس شمس الأمل وتنفتح الورد، هناك ابتسامة رائعة من أبرار وكل ضيوفك الكرام. كذا شكر لك يا حمد. نستكمل قراءة رسالة أبو زينب أكيد من السعودية، على شاركنا على رقم الواتساب على 94777975. يقول أبو زينب، يقول أصعب شعور وأصعب يوم قبل سنتين وأربع شهور صباح يوم 30 شهر رمضان المبارك، وصلني خبر رحيل أبوي، واللي أصعب من الخبر أني أحمل جسد أبوي وما يتحرك. ويقول أني يعني تمنيت أني أموت ولا يوصلني خبر زي خبر أني فقدت أبوي الله يرحمه. الكلام عن هاليوم كثير صعب، أوصف شعوري عن هذا اليوم. حفظ الله أباء الجميع ويحفظ أمي وأمهاتكم، وعذرا على الإطالة. الله يجبر قلبك يا رب ويسعدك ويخفف عنك يا رب العالمين يا أبو زينب. وأكرر، نحن طرحنا هذا الموضوع عشان ننظر له بطريقة إيجابية أكثر ونتكلم عن هذا الموضوع، ونعتبر أن هذا الشيء فعلا من سنة الحياة، ونرضى كذا بقضاء الله وقدره. إذن على 94777975 قبل أقرأ كل مشاركاتكم، أنا راح أقرأ كل المشاركات يا جماعة. أشكركم على التفاعل، تفاعل اليوم وصلنا رسائل كثيرة، راح أقرأ كل المشاركات بدون لا تعملون رنة على الواتساب يا جماعة الخير. فبليز لا تسوون رنات على الواتساب، ما راح يعني ننهي من البرنامج، وراح أقول حتى حق عاهد حتى لو نقعد 9:10 9:30 بس عشانكم. لا لا عاد ما له درجة، ما لين 9:30، لكن ما راح ننهي البرنامج إلا ونحن قارين كل المشاركات. بس اسمحوا لي إن كذا نطلع هذا الفاصل، وبعدها أكيد نستكمل مشاركاتكم.
1: عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سكرتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة على 94777975. ناقش اليوم كذا مع بعض عن المشاعر الثقيلة لما ودنا نحن نبوح لها عند أحد إلا في صباح الشبيبة، نقول نحن كل شيء ونتكلم عن كل شيء ونشارك بعض كل شيء. فإذا مشاعر نحن كذا بداخلنا أحيانا ما ودنا أنها تتكرر في حياتنا مهما كانت هذه المشاعر طبيعية. فوصلتنا أيضا مشاركة من ضياء بنت أحمد البادي، تقول الفشل هو طريق لنجاح أكبر، وكل ما تفشل وترجع تقوم يزيد عزمك وشغفك. الله عليك يا ضياء وعساك على القوة يا ضياء، كلامك صحيح فعلا يا ضياء البادي. وطبيعي سامي العبدلي يقول اختي ابرار كيفك طمنينا عليك، انا بخير دامكم بخير، وانا مستانسه دامكم انتم مستانسين مع صباح الشبيبه. يقول طبيعي سامي العبدلي، طبيعي لا نجاح بدون فشل مسبق، الصبر مفتاح الفرج. وايضا يقول طبيعي الفقد اصعب شيء، وطبعا اكيد الفقد اصعب شيء. تحياتنا لحمدان الرديني. حمدان الرديني لأن دائما أقول أني وايد أحب مشاركات حمدان الرديني. حمدان الرديني يقول: كل شعور تمر به الآن سيمر بك ليعلمك، يرممك، ثم يرحل ليتركك أكثر قوة ونضجا، فكونوا بخير، لا تجبروا أنفسكم على التظاهر بالقوة وطوال الوقت، أعطوا حزنكم حقه وتنفسوا ألمكم بسلام، واعلموا أن أثقل اللحظات وأكثر المشاعر قسوة ستعبر يوما وتغدو مجرد ذكريات صقلت أرواحكم وجعلتكم أعمق وأجمل. كل الشكر، ومن الشكر كذا نابع من القلب لك يا حمدان الرديني على هذه الكلمات الجميلة والرائعة.

صدقون عاد أحس على هذه المشاركات يبالنا نسمع أغنية الجبل لحسين الجسمي. شوف الجبل واقف ولا هزني ريح. بس قبل أطلع للإعلان والفاصل أستكمل قراءة المشاركات. سعد يقول نسيت أبارك من الشبيبة حق أخوي وصديقي زواجه فراس الدليمي من العراق من محافظة الرمادي. زواج الدهر يا رب. الله يبارك لك يا فراس الدليمي من العراق. الصبيح يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول لك نحن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في انتظار مشاركتك يا الصبيحي. الحسين الحمداني. الحسين الحمداني كل التحية لك الحسين الحمداني. يقول حسين الحمداني السلام عليكم صباح الخير. موضوع فنان صراحة ودي أول مرة أشارك فيها. ما شاء الله ما تكون آخر مشاركة. يقول طبعا بختار الخيانة صراحة لأن الفقد والفشل مكتوب لكل شخص، لكن الخيانة مستحيل تتوقعها من أي شخص سواء صديق أو أخو أو حبيب. وأنا بصراحة عني وعن نفسي حسيت بهالشعور وما ودي يتكرر. كان من أعز صديق لي وحط إيمرجي يضحك. هذا معناته يا حسين الحمداني أنك تصالحت مع الموضوع وتخطيت هذا الموضوع، فأحييك يا الحسين الحمداني. طبعا وصلتنا مشاركة، ياريت لو تذكر لنا اسمك. طبعا آخر رقم 8789 ياريت تقول لنا اسمك. يقول أبيات الحزن والفراق هي أكثر ما لا يتمنى المرء تكراره في حياته لما تحمله من مشاعر قاسية وألم عميق، مشاعر الفراق والوجع. يعطيك العافية صاحب هذه المشاركة.

0: إذن مستمعينا، أبو سلطان الغافري نوجه لك تحية. أبو سلطان الغافري راح أقرأ مشاركتك أبو سلطان الغافري، وبعدها بإذن الله نسمع أغنية الجبل لحسين الجسمي. يقول أبو سلطان الغافري: صباح الأربعاء، اللهم في هذا الصباح المبارك افتح لنا أبواب الخير ورزقنا سعة في الرزق وطمأنينة في القلب وتوفيقا في كل أمر، واجعل لنا من كل دعاء نصيبا مستجابا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير وبارك لكم في يومكم وجعله مليئا بالخير والبركة. مع تحياتي أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة ولاية عبري. كل تحية لك يا أبو سلطان الغافري. نحن أكيد رح نستكمل قراءة مشاركاتكم لكن بعد هذا الإعلان.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: أخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل

0: خلال 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: خليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: عودة صباحية مجددة لكم مستمعينا، كنتم كذا برفقة من هذه الأغاني الجميلة. ينور العين لمطرف المطرف، من أجمل ما غنى مطرف المطرف. جماعة الخير، شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية، سواء كان فقد أو خيانة أو فشل، على 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. واللي من خارج السلطنة نقول له طبعا لا تنسى فتح الخط عشان يوصل معاكم واتساب الشبيبة، ودائما طبعا الشبيبة تستقبل كل مشاركاتكم وين ما كنتم، سواء تتابعونا من أي ولاية من ولايات السلطنة أو أيضا تتابعونا من خارج السلطنة. عمران، كل تحية لك يا عمران، يقول منورين الشبيبة، شكرا. وأبو الأثير الحكماني يقول صباح السعادة. أبو الأثير الحكماني يقول لك صباحك خير وصباحك محبة يا رب العالمين. جماعة، في شيء انت ما قلتوه، انا استغربت، انا فكرت ان بتوصلنا مشاركة يتكلمون ان شعور ما ودهم يتكرر اللي هو الوحدة، بس شكلكم الاغلب بالعكس متصالح مع الوحدة، وما الكل يعني كذا يعني يشوفنا الوحدة امر سيء. لكن بين وبينكم ممكن يعني ما حد شارك عن الوحدة، والاغلب كذا اجمع على موضوع اللي يقول لك ان موضوع الخيانة او موضوع الفقد. فيقول لكم الوحدة حين يكون الزحام بلا معنى، الوحدة شعور ممكن يجي حتى وسط الناس، يعني الوحدة ما بس بغياب الآخرين، عادي يكون أنت محاط بوايد ناس لكنك تحس بغياب شعور الانتماء وتحس بالوحدة. فيقول لكم تشير الأبحاث إلى أن الوحدة المستمرة ممكن تأثر على الصحة النفسية وتزيد من التوتر والقلق، وكذلك الحل يبدأ من الداخل، بناء علاقة صحية مع النفس والبحث عن علاقات حقيقية ما مجرد وجود أشخاص حولنا. الوحدة أحيانا تكون فرصة للتأمل وإعادة ترتيب الحياة.

على 9477795 نستكمل قراءة مشاركاتكم. كل التحية لك يا أبو فهد الجهوري. أبو فهد الجهوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والعافية، ربي يسعدكم وأول مرة نشارك. إن شاء الله ما تكون آخر مشاركة والله يسعدك يا رب. ونحن دائما نستقبل رسائلكم الصباحية، سواء اللي شارك على مواضيع حلقاتنا وفقراتنا، أو اللي بس كذا يكتب هذه الأدعية الصباحية الجميلة، أو يعطينا كذا هذه التحيات الصباحية الرائعة. كل التحية لك يا جاسم السعدي. جاسم السعدي يقول ودي أعيش شعور الفرحة الكبيرة والراحة العميقة بعد تفرج قربة صعبة ولحظة اللقاء بناس غالين غابوا طويلا. كل التحية لك يا جاسم بن عبد الله. وأيضا تحياتي لك العم سعيد الهشامي اللي دائما يشاركنا بهذه الصور الجميلة والصور الرائعة، فتحياتي لك العم سعيد الهشامي. وأميرة المعشني من صلالة، كل التحية لك يا أميرة المعشني. استانس وايد، يعني طبعا استانس بكل المشاركات، لكن استانس أكثر بمشاركات أهل ظفار. ليش؟ لأني يعني كذا يعني شوية متعودة على مشاركاتنا نحن يعني اللي على حوالينا. فكل التحية لك يا أميرة المعشني، تقول يسعد صباحك يا أبرار ويسعد صباح طاقم الشبيبة. تقول الشعور اللي ما ودها أوكي أخيرا لقيت أحد يتكلم عن شعور الوحدة. قبل شوية توري سبحان الله كنت أقولكم أن غريبة ما الكل تكلم عن شعور الوحدة وأنهم ما ودهم يتكرر هذا الشعور، لكن سبحان الله أميرة المعشني نفس الشيء تقول عن شعور الوحدة. فتقول أميرة المعشني شعور الغربة والوحدة وانت بين أهلك، أحيانا تمر بفترة تحس ما حد فاهمك ولا حد حاس باللي داخلك، تركض في دوامة الحياة والكل لاهي، هذاك الضيقة والوحدة وسط الزحام شعور خانق أتمنى ما يرجع. الله يبعد عنك هذا الشعور يا أميرة المعشنية، تحيات أكيد لأهالينا في ظفار، والله يسعدكم يا رب ويبعد عنكم كل هذه المشاعر. كذلك عبد الله درويش، عبد الله درويش يقول الفقد لأن شعور ما له تعويض، نتعود على غياب الشخص لكن ما تنساه ويبقى مكانه في القلب مهما مر الوقت. يعطيك العافية يا عبد الله درويش، وعسى كلكم جميعا لكل من يستمع للشبيبة الحين عسى ما تفقدون غالي يا رب العالمين، ويديم ويخلي لكم أحبابكم وخلانكم يا رب. وهذا إهداء من الشبيبة لأبو سلطان الغافري واللي رائد، ولكل من كذا طلب مني يسمع لي ميحة حمد يا غايبا عن عيني، نسمعها يا غايبا عن عيني وهديها أكيد لكل من طلبها. وخلكم كذا متبتين على الشبيبة، نحن أكيد لنا عودة لقراءة مشاركاتكم، لنا عودة لاستكمال فقراتنا الصباحية في صباح الشبيبة.

صباحكم الله بالخير والسعادة مجددا أحبتنا، لكل من يسمعنا على 97.5 أو في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، ونقول لكم استمتعوا بخريف ظفار 2026. طبعا بعيدة عن موضوع حلقتنا اليوم، بس نذكركم مرة ثانية شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية، فقد، خيانة، فشل. بس الحين خلونا نروح لفقرة ثانية. فعلا يعني أنا لما شفت هذا الاختراع قلت ضرورة أشارككم، لأن أتوقع كلنا متفقين، وهذا السؤال صريح للجميع، سواء للأمهات، للآباء، وللشباب والبنات اللي يعتمدون على نفسهم. شو هي أكثر شغلة منزلية اللي ما عندهم مثلا عاملة منزل يعتمدون على نفسهم؟ شو أكثر شغلة منزلية تكرهونها وتشوفونها مملة وتاخذ وقت وايد؟ أو حتى ممكن إن يعني تجيب بلاوي شوية هذه الشغلة. ما أعرف إذا عرفتوها أو لا، لكن ما أعرف يعني إذا أنتوا تتفقوا معي إن هذه الشغلة مملة ومزعجة، اللي هي كوي الملابس وطوي الملابس. يعني كوي الملابس لما أنت تكواها مثلا إذا ما بالكواية البخارية، ممكن أحيانا تحرق القميص ويحترق عليك اللبسة. وإذا حتى طوي الملابس لما أنت أوكي خلصت، خلاص مغسل الملابس، جففت الملابس، لما تيحق عملية طوي الملابس وتطويها عشان تحطها في الدولاب، تحس نوعا ما متعبة، خصوصا إذا كانت كومة ملابس قدامك كذا، ملابس كبيرة. بس شو رأيكم لو قلت لكم أن الذكاء الاصطناعي خلاص قرر يرحمنا ويريحنا ويساعدنا كالعادة، مثل ما يساعدنا في أشياء كثيرة؟ والجميل صنعوا روبوت، بس شغلته الوحيدة، تعرفون إيش مستمعينا؟ شغلته الوحيدة في الحياة أنه يطوي ملابسكم بكل دقة وبدون ما يتعب. فتعالوا أقول لكم السالفة. يقولكم باحثين في جامعة كاليفورنيا بيركلي طوروا روبوت ذكي جدا، قادر أن يتعرف على الملابس ويطويها بدقة متناهية باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي. جميل جدا. عاد يمكن حد منكم كذي يقول يا أخي الملابس زين قماشها يتحرك ويميل، فكيف الروبوت ممكن يضبطها ويعني يكوي الملابس بطريقة صحيحة ويطويها بشكل صحيح؟ فالخبراء يقولون أن التعامل مع الملابس أصلاً يعتبر من أكبر التحديات للروبوتات، لأن القماش مرن ويتشكل بأي طريقة، ما مثل الأشياء الصلبة اللي يسهل مسكها. لكن هذا الروبوت عجيب يا جماعة، مزود بكاميرات ومستشعرات دقيقة يحلل شكل قطعة القماش ويحدد أطرافها وين مكانها بالضبط، وبعدين يخطط للحركات اللازمة عشان يطويها وتطلع مرتبة وكأنها طالعة من المحل. كذي كأنك شاري هذا القميص جديد.

0: وطبعا في التجارب هذا الروبوت طبعا ما قصرت، والقمصان والمناشف وقطع الملابس وكواهم ايضا بمختلف احجامها واشكالها بحركات محسوبه بدقه. والميزه الاكبر مستمعينا انه يتعلم من اخطائه، يعني بفضل خوارزميات التعلم الالي كل ما غلط في كوي شيء معين او في ترتيب وطوي الملابس بطريقه معينه يعدل من نفسه ويتحسن اداءه مع الوقت. جميل جدا، وأحب أن الباحثين متفائلين جدا ويشوفون أن هالابتكار يعني ممكن قريبا نشوفها في المنازل، في المغاسل التجارية أو حتى في المستشفيات. وعاد وتعنى لتعب وطي الملابس وكوي الملابس وضياع الوقت في هذه المهام المتكررة. يعني يا جماعة الخير الحمد لله يتريانا مستقبل واعد ومستقبل مريح، وما نستبعد بعد كم سنة نلاقي مثلا روبوت يجلس معنا في الصالة ويساعدنا في أمور البيت. أتوقع كذا وقريب بعد. مستمعنا أكيد أتمنى لكم يوم سعيد ويوم مرتب بإذن الله تعالى بدون كومات الملابس، وخلوكم كذا قريبين ومتابعين. ما زال عندنا فقرات متنوعة وما زال نقرأ مشاركاتكم، لكن بعد هذا الإعلان.
1: عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعينا الأحبة على 94777975 في انتظار مشاركاتكم على موضوع حلقتنا اليوم. شعور ما ودك يتكرر مرة ثانية، خيانة أو فشل أو أيا كان. تحية لك يا صاحب الرقم، يا ريت لو تقولنا اسمك لآخر رقم 30600. يقول أهلا وسهلا أختي أبرار، صبحك الله بالخير وعلى مستمعي الإذاعة. موضوعك اليوم يخلي الواحد يفضفض. أنا عشت شعور الانتظار بعد التخرج، تلفونك ما يرن وكل يوم تقدم في مكان وماشي فايدة. الله يوفقك يا صاحب هذا الرقم بإذن الله تعالى. اليوم ممكن أنك أنت تبحث عن عمل، بس بإذن الله تعالى بكرة تكون أنت أصلاً اللي تساعد الأشخاص في أنهم يلقون على عمل. بإذن الله تعالى نشوفك موظف وتبشرنا على رقم الإذاعة بأنك حصلت على وظيفة. بإذن الله تعالى كل التوفيق لك. أهلاً فيك يا هالة علي. هالة علي تقول مرحبتين بأبرار وببرنامجك المتميز. بالنسبة للشعور اللي ما ودي يتكرر هو صدمة سماع خبر سيء فجأة في نص الليل أو الفجر، اتصال يغير حياتك في ثانية. لما يجيك اتصال وخبر حادث لشخص تحبه، هذيك الدقائق وانت رايح للمستشفى والأسئلة تاكلك، ربي لا يعيدها من أيام ولا يذوقها المسلم، آمين يا رب العالمين. وهذه المواقف تحصل يا جماعة الخير، المواقف تحصل، لكن نقدر نقول مرة ثانية أن هذه المواقف هي اللي تصنعنا. ويزيد يسأل يقول أخت أبرار متى تعطى الثقة؟ والله تعطى الثقة يعني للأشخاص اللي فعلا أنت تكون عارفينهم صح، للأشخاص اللي أنت واثق فعلا أنه هو قد هذه الثقة اللي أنت راح تعطيه. تحياتنا لك يا يوسف بن آدم، يقول نحن مبسوطين بسماع صوتك أبرار والاستمتاع دائما ببرنامج إذاعة الشبيبة كل صباح، والله يسعدكم يا رب. وهذا اللي المطلوب وهذا اللي نحن نتمناه، انكم تكونون مستنسين دائما وسعداء دائما، سواء كان ببرنامج صباح الشبيبة او البعد الخامس او البرامج الاخرى، برنامج من الخريف وكل برامج الشبيبة. تحياتي لك يا ابو فهد الجهوري. ابو فهد الجهوري يقول السلام عليكم، حابين نشارك هذه اول مرة، ربي يسعدكم جميعا. ويسعدك يا ابو فهد. أبو فهد ما شاركتنا لكن على موضوع حلقتنا لليوم، شعور ما ودك يتكرر في حياتك. وجاسم السعد يقول أكثر شعور لا أود تكراره هو القلق المستمر، العجز والإرهاق النفسي الناتج عن التفكير الزايد في المستقبل.

0: إذا المستمعين تقريبا هذه قبل أن نختم هذه تقريبا المشاركات كل الشكر لكل من شاركنا وكل الشكر أيضا لكل كذا من تفاعل معنا على موضوع حلقتنا لليوم. نرجع نقولكم إن هذه المشاركات اللي وصلتنا وموضوع الحلقة قبل لا نختم نقولكم إن نحن ما نستحضر هذه المشاعر عشان نعيشها بل عشان نتذكر إن وراء كل تجربة صعبة درس وإن الإنسان أقوى مما يعتقد. وفي صباحنا دائما نبحث نحن مثل ما عودناكم في صباح شبيبة من بداية صباح شبيبة من الساعة 6:30 إلى الساعة 9 ولين ما نختم دائما نبحث عن الطاقة الإيجابية في كل مواضيعنا في كل فقراتنا. فالإيجابية طبعا ما تعني تجاهل هذه المشاعر الصعبة بل تعني إن كيف نحن نناقشها كذا مع بعض نتعرف أو نقولها بصريح العبارة وبكل قوة نعيش هذه المشاعر طبعا ونخرج منها بأمل وتجربة وخبرة. وطبعا كل الشكر أيضا لكل من يشاركنا لكل من يتفاعل يعطيك ألف عافية يا عنود ويعطيك ألف عافية يا سعد على هذه المشاركات وهذا التفاعل وكل الشكر لك يا جاسم السعدي وأبو فهد الجهوري والحسين الحمداني والكل الأشخاص اللي يعني إذا مثلا نسيت أحد فالسموحة منكم. وكل الشكر لك يا أمجد عبد الله وشكر أيضا لفتحية سعيد وأيضا لعلي وشكرا لراشد إلويهي وكل من شاركنا عبد الله درويش أيضا والسموحة إذا نسيت اسم معين. صباحك نور يا علي. يعني دائما تقولون أبرار أنت ما ذكرت اسمي أبرار أنت والله أنا أعتذر يعني على كثر هذه المشاركات أنا ما أكون منتبه أني أذكر كل الأسماء لكن أهم شيء وفي النهاية مستمعينا وقبل لا نختم نقولكم كل شعور صعب نحن مرينا فيه ترك فينا أثر لكن أيضا علمنا شيء. يمكن ما نقدر نمنع هذه المشاعر من الحدوث لكن نقدر نمنع هذه لكن نقدر نحن نتعلم كيف نتعامل مع هذه المشاعر. يعني ممكن هذه المشاعر اللي نحن ما ودنا تتكرر ممكن هي تتكرر لأنها مشاعر طبيعية لكن الأهم نحن كيف نتعلم من نتعلم كيف نتعامل مع هذه المشاعر إذا رجعت تتكرر في حياتنا وكيف نطلع من هذه المشاعر بشخصية أقوى. فأكيد طبعا نحن نتمنى لكم صباحات سعيدة ونتمنى لكم هذه القوة في كل تجربة صعبة أنتوا تعيشونها في كل شعور صعب أنتوا تعيشونه. وتذكروا دائما أن يعني طبعا كونوا ممتنين على دائما على صمودكم على قوتكم وكونوا يعني فخورين بأقل إنجاز صنعتوه والأهم تأكدوا وتذكروا دائما سيعوضك الله به جزاء صبرك وسيعوضك الله على كل صبر أنت صبرت فيه. طبعا هذه تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم وتحيات أيضا عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. نشوفكم بإذن الله تعالى بكرة بنفس الموعد من الساعة 6:30 إلى الساعة 9 صباحا. شبيبة FM
1: عيش حياتك وخليك شبابي. احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
2: شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بنك شبابي.
1: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.

استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائماً من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: Eric Chalamet.
1: ألو، السلام عليكم.
2: ها نورة، اصبر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا، لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: من قلب الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نصبح عليكم ويسرنا أن نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الكابتن عبر أثير الشبيبة. اعتدتم كل أسبوع في هذا الوقت نكون برفقتكم. طبعا أكيد احنا دائما فقراتنا منوعة، نهتم في بعض الأحيان باللعبة الشعبية الأولى كرة القدم، أكيد كان كأس العالم الحدث الرياضي اللي اختتم، ومثل ما تعرفون عشاق كرة القدم انه المنتخب الاسباني حقق لقب بطولة كأس العالم وتابعنا المباريات. اكيد اليوم طبعا قبل ما ابدأ فقرة ماشيت الفقرة المعتادة، اليوم عندنا شوي نبتعد عن كرة القدم ونخوض في غمار الرياضة بعيدا عن كرة القدم، لكن أيضا أكيد هي جزء من الرياضة العمانية نسلط الضوء عليها. وأيضا لدينا ضيوف داخل الاستوديو وأيضا خارج الاستوديو عبر الاتصال الهاتفي. معكم طبعا هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وخلف المكسر المخرج الشاب عهد الزجالي. عاهد نبدأ بمانشيت الفقرة الأولى. طبعا اللي يتابعنا عبر إكس أكيد اللي ينضم لنا يتابع البرنامج المرئي. في الفقرة الأولى اليوم المنتخب العسكري يواجه منتخب قطر الشقيق في تصفيات الآسيوية لكرة القدم المؤهلة إلى دورة الألعاب الصيفية العالمية. طبعا المنتخب فاز على السعودية بخمسة أهداف، نتيجة كبيرة، ومنتخب قطر فاز خسر مع السعودية بهدف. طبعا تقام المباريات هذه في استاد السعادة في محافظة ظفار الجميلة، والأجواء الحلوة والرذاذ والخريف والزوار في هذا الوقت، أكيد هذا شيء جميل جدا رياضيا سياحيا، وملتقى أيضا بين أيضا هناك كثير من الأشقاء يزورون سلطنة عمان في هذا التوقيت. اللي بعده يا عهد، اللي بعد الشبيبة تنفرد انطلاق دوري جندال لكرة القدم في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، طبعا بمشاركة 14 ناديا. هذا مانشيت انفرادي عبر الزميل سالم الحبشي في الشبيبة في مانشيت برنامج الكابتن، طبعا نشر في موقع الشبيبة. اللي بعد يا عاهد، اللي بعد منتخب الشباب طبعا أقام عدد من المباريات التحضيرية، يعني لعب مع طاجكستان فاز وخسر 2-1، ولعب مع البحرين تعادل في المباراتين وخسر يوم أمس أمام نادي بهلة، يستحق للاستحقاقات القادمة أكيد وكل الدعم إلى هذا المنتخب الفتي لتحقيق النتائج الجيدة. اللي بعده يا عهد، يمكن هذا آخر بوست اللي تابعناه، هو تسمية الأسطورة زين الدين زيدان مدربا لمنتخب الديوك الفرنسية خلفا لديشامب. طبعا بعد الإخفاق، هو يعتبر إخفاق بالنسبة لفرنسا أن تحصل على المركز الرابع في بطولة كأس العالم مع الكوكبة المميزة في الفريق لكل محبي ومتابعي زيزو، وأيضا حقق إنجازات كثيرة للملكي نادي ريال مدريد. سيقود المنتخب الفرنسي أكيد، هو يعني عنده محطات ناجحة كثيرة. يمكن هذا كان آخر مانشيت. نعم طبعا الآن دعونا أن نرحب اليوم مثل ما ذكرت لكم بالبداية أنه سنذهب بعيدا عن كرة القدم، كافي كرة نروح إلى الرياضة النسائية. اليوم معنا ضيفة عزيزة تحملت عناء الوصول إلى الاستوديو من ولاية صحار بعد إلحاحنا، نريد سلط الضوء على الرياضة النسوية. وينكم؟ دعونا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة فاطمة الفزارية في استوديو الكابتن. صباح الخير دكتورة.
2: صباح النور، أهلين، كيف حالك أستاذ، أخبارك؟
1: طبعا أنا يعني يمكن تحملتي عناء الوصول من ولاية صحار ومشغولة، لكن لبيتي هذه الدعوة من الشبيبة ومن برنامج الكابتن، ونحن سعداء كثيرا. أكيد أنتم عنصر مهم جدا في المجتمع بصورة عامة وفي الرياضة أيضا. طبعا الدكتورة فاطمة هي مديرة مساعدة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب شمال الباطنة، وأيضا لديها ما شاء الله سيرة ذاتية عامرة ومناصب كثيرة، ويعني يمكن ما أقدر إذا أعدد مناصبها. وأيضا هي شريكة في الرياضات النسائية حقيقة، يعني كمحاضرة، كمدربة، كإدارية، في كل شيء وفي عدة ألعاب رياضية. أولا رحب بيش طبعا من جديد دكتورة. يعني أحب أنه يعني تعرفين بالبداية، في بداية الأمر، الآن موقعك، ما هي آخر المستجدات؟ أنت في صحار أعتقد في الجامعة،
2: في المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب.
1: طيب آخر المستجدات، البطولات، تنظيمكم اللي حصل، يعني نحب أنه نتعرف عليه مع جمهورنا الرياضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أوجه لك تحية كابتن خليل على الاستضافة ولأسرة برنامج إذاعة الشبيبة.
1: نعم.
2: وعلى إعطاكم مساحة اليوم أنكم تسلط الضوء على الرياضة العمانية النسائية.
1: نعم، هو خليل أبويا الله يرحمه، يعني أنا هيثم نفس الشيء، يعني دائما يسحولي خليل، يعني أتشرف طبعا باسمه.
2: كلكم خير والبركة.
1: نعم.
2: بالنسبة لعملي الأساسي في المديرية العامة،
1: نعم،
2: مدير مساعد الأنشطة الرياضية، أشرف على الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية.
1: نعم.
2: في المديرية احنا نعمل بموجب خطة تكون من الوزارة بالتعاون مع المديرية.
1: نعم.
2: نضعها تكون متنوعة لمختلف الفئات العمرية، سواء صغار السن أو فئة فتيات أو كبار السن.
1: نعم.
2: شباب، بالإضافة للأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مختلفة البرامج ما بين بطولات رياضية اللي على مستوى الأندية نقيمها في المديرية، أو إن أيام رياضية ترفيهية للفئة المستهدفة.
1: نعم.
2: فتكون متنوعة البرامج مستهدفة للجميع في محافظة شمال الباطنة.
1: يعني أنت ذكرتي حضرتك الآن على موضوع الفئة ذوي الإعاقة، طبعا هذه فئة مهمة جدا في المجتمع.
2: أيوة.
1: وأكيد تلبية الاحتياجات ليست سهلة، يعني حتى بالنسبة للرياضة أن تكونوا قريبين. صحيح. الإرشادات والاستيعاب المشاركات.
2: صحيح.
1: وأعتقد كان عندك حضور مميز
2: كانت
1: في فترة سابقة.
2: بالفعل.
1: نعم.
2: كانت في عندنا مشاركة في شهر فبراير.
1: نعم.
2: تحت مظلة الأولمبيات الخاص العماني، نوجه لهم تحية. البطولة هذه كانت الأول من نوعها.
1: نعم.
2: اللي تشارك فيها السلطنة في الألعاب الإقليمية في تونس، في تعتبر البطولة الإقليمية في أفريقيا.
1: نعم.
2: وكانت لعبة كرة طائرة، بالنسبة لي أول تجربة أن يكونوا اللاعبات اللي معاي من الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم. تجربة ما سهلة بصراحة.
2: مو سهلة، لأن أنت ما قاعد تتعامل مع لاعبات سليمات أن تعطيهم فقط على طول تدخل على التعليمات.
1: نعم.
2: إداريا مع المدربة وبعدين تدخل على البطولة. لا، الموضوع كان جدا صعب أن أنت كيف تتعامل معهم حتى من الجانب النفسي.
1: يعني هو أنا باغي أسألش أنه يعني ماذا أضافت لك هذه التجربة؟
2: إضافة رائعة جدا،
1: يعني
2: وأنا
1: على على المستويين الإنساني والمهني.
2: أي أكيد إضافة جدا رائعة. السبب.
1: نعم.
2: أن من خلال هذه التجربة خذينا البنات من مركز الوفاء الاجتماعي بالخابورة.
1: نعم.
2: مركز الوفاء الاجتماعي السويق، نوجههم لهم تحية على تعاونهم. اللاعبات اتضح أن ما يعرفون إيش هذه الكرة، أنها هذه إيش نوع الكرة.
1: نعم.
2: تخيل إحنا استلمناهم بأي فترة، خلال شهر تقريبا شهر ونص نعدهم للمسابقة، اكتشفنا أن اللاعبات في بعضهم عندهم خوف، عندهم مثل الرهاب، يعني متخوفين، احنا ما الناس اللي متعودين عليهم.
1: نعم.
2: خلال هذه الفترة حاولنا أن نشتغل عليهم الجانب النفسي، يكونوا قريبين معنا حتى في وقت جلوسنا، في الاستراحة، في التدريب، في المطعم، طول الوقت احنا مندمجين مع اللاعبات السليمات. أكيد. مع الأشخاص ذوي الإعاقة، أنا أسميهم أبطال الإرادة. الجمعة هذه غيرت فيهم كثير، حتى شخصياتهم، حتى لما رجعوا البلد تواصلوا معانا المراكز الوفاء نفسهم وأهاليهم أن البنات كثير تغيروا، حتى نفسيتهم، طريقة جلستهم، ضحكهم، كل الأمور هذه وصلتني لشيء أن بالأخير الإنجاز للأشخاص ذوي الإعاقة مش إنجاز ميدالية، إنجاز إنسان، أنت قاعد تحقق فيه إنجاز، استثمار في نفسه.
1: تعرفين، العفو دكتورة، دكتورة فاطمة، يعني في فترة سابقة يعني اقتربت من هذه الفئة.
2: جميل.
1: واستضفنا أيضا في برنامج الكابتن عبر الشبيبة عديد من الأبطال، ومن ضمنهم الكابتن محمد المشايخي اللي حقق ميداليات كثيرة في مسابقات خارجية، وأيضا هناك أيضا زميلاته. تشوفين مدى اللهفة عندهم والشوق.
2: صحيح.
1: والثقافة، مثقفين جدا، يعني
2: طموحين، إرادة عالية،
1: طموح، وأيضا يعني من يحقق الإنجاز والميداليات الحقيقة يعني تفوقوا في بعض الأحيان على الأصحاء للأمانة.
2: أكيد.
1: فيكون عندهم راغب، رغبة ودافع وحافز. صحيح. كبير. ورافقتهم أنا في بعض البطولات سابقا، يعني كنت أيضا حاضر في دورة الألعاب الخليجية كصحفي، وشاهدت يعني حتى بالحديث يحب أيضا يتحدث.
2: صحيح.
1: يحب الكاميرا، يحب. صحيح. يتكلم.
2: هو بقول لك نقطة، عفوا. نعم. على المداخلة، بس على فكرة اللي يقترب منهم، وأتمنى المسؤولين اللي ماسكين هذه البرامج بالذات يكون على قناعة أن هذه الفئة هي مش محتاجة قدرة، عندها القدرة. نعم. هي محتاجة فقط فرصة. نعم. فرصة الوصول. في عندك حكمة هندية تقول أن الألماس لما تسلط الضوء عليه راح يبين لمعانه، فهذه الفئة ما زالت بعيدة، أنا أحسها في بعض البرامج ما زالت بعيدة، لكن إحنا لما نوصلها تحت مظلة الضوء ونسلط الضوء عليها راح تظهر وتبهر العالم جميعا. ومن خلال هذه المشاركة، رغم أنها الأولى، لكن إحنا حصلنا على المركز الأول وفزنا بالذهبية، والاختلاف كان بيننا وبين الفرق الثانية، معناها جاهزيتها أعلى في دول الأفريقية اللي كانت موجودة وكانت قوية.
1: نعم.
2: السبب نقطة واحدة، الاندماج، والكل لاحظه الاندماج اللي بيننا وبين اللاعبات من البطلات الإرادة، فكان أقوى من اللاعبات الأخريات الدول الثانية، كانوا نوعا ما بعيدين عنهم، فإحنا حافظنا على هالشيء وحصل الإنجاز.
1: نعم.
2: الحمد لله.
1: تقودني إلى سؤال، إلى أي مدى أسهمت المرأة العمانية المتطوعة، فولنتير، نتحدث عن التطوع.
2: أيوة.
1: في الإنجاح هذه المسابقات سواء في هذه الفئة أو غيرها.
2: أيوة.
1: كيف نثقف المجتمع أو اللي تتعاطى مع الرياضة وقريبة من في مختلف الرياضات.
2: أيوة.
1: كيف نثقفهم على يعني ثقافة التطوع؟ طبعا أيضا. أيوة. أن هذا الشيء لامسه في دول أجنبية.
2: جميل.
1: يعني يهتمون بهذا الأمر، موضوع. أيوة. التطوع.
2: صحيح. هو شوف، مفهوم كلمة التطوع هذه مدرجة في كل مكان.
1: نعم.
2: ما في أحد ما يعرف كلمة التطوع، لكن إحنا إيش ينقصنا؟ ثقافة التطوع، كيف الواحد ممكن يثقف نفسه. فأنا اليوم لما أجي وأشوف
1: ثقافة التطوع بين الفتيات والشباب،
2: أنا أتكلم بشكل عام.
1: نعم.
2: بس عاد الفتيات إذا يسمعونا أكيد هم في جزء كبير منهم اشتغل وراي.
1: أكيد اليوم يعني أنت حاضرة. أيه؟ يمكن عطيتهم فكرة أنه يتابعون.
2: أيه؟ إيه إن شاء الله.
1: لا عندك متابعات يتابعون.
2: إيه أكيد.
1: نعم.
2: موضوع ثقافة التطوع يتطلب منا اليوم، أنا لما أجي أشوف برنامج تطوع لازم أسأل نفسي.
1: نعم.
2: ما أقول البلد هذه إيش راح تعطيني، لازم أنا أقول لحق نفسي أنا إيش راح أقدم للبلد هذه.
1: أكيد.
2: عن طريق برنامج التطوع.
1: نعم.
2: البرامج اللي مدرجة اللي موجودة على مستوى السلطنة باختلاف الجهات والمجالات.
1: نعم.
2: عندك أطرح لك مثال واحد تجربة سريعا، كان عندنا برنامج رياضي مسابقة وطنية على مستوى السلطنة بعد للأشخاص ذوي الإعاقة، كانت تستضيف المجمع الرياضي بصحار.
1: نعم.
2: البطولة هذه طلبت منا أن لازم نجيب متطوعين، كانت في إشكالية في قلة الموازنات وهذه الأمور، فقلنا نحلها بموضوع التطوع ونشوف من الناس اللي عندهم رغبة. جمعنا تقريبا 100 متطوع ومتطوعة.
1: نعم.
2: على من مختلف الجهات، مؤسسات خاصة وحكومية، ومن جامعة صحار نوجه لهم تحية، حتى في شركات تطوع موظفينهم مثل شركة أوكيو، فمجموعة كبيرة تطوعت معانا في هذا الموضوع. فهمناهم أن هذا دوركم بالتطوع، مساعدتنا تنظيم عملية هذا، فاق الدور اللي هم قدموه أنهم متعاون كثير مع المشاركين فولامسوهم حتى إنسانيا في المشاركة هذه. حضر في هذه الاحتفالية صاحب السمو، حضرة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد. ولما حضر فكان طول الوقت لفت انتباهه في ناحية التنظيم، كان رائع على مستوى عالي، فكان كل شوية يسأل هذا متطوع، هذا متطوع، طيب هذا متطوع، فيقول هذا العدد الكبير من التطوع، فأعجب بهذا الشيء وقال البلد بخير إذا هذا العدد الكبير بخدمة هذه. ووجه لهم تحية
1: أكيد.
2: ونوجه له تحية على تعاونه وتشجيعه لنا في هذا اليوم.
1: أكيد طبعا، مثل ما ذكرت لحضرتك دكتور أنه الكل يحب أنه يسهم في الارتقاء وأيضا في رفع علم سلطنة عمان في المحافل الرياضية، ويعزف النشيد السلطاني في كل مكان، يعني دائما احنا نشوف هذه الأمور، وهذه أكيد هناك تفاعل كبير من قبل الجميع يعني في هذا الموضوع. دكتور شوي أبتعد الآن، طبعا ما أعرف أنا أتحدث معاك و
2: تفضل
1: يعني شوف يعني ما أعرف، فعموما تأثرتي أنت، أشوف مدى التأثر. أو دكتورة
2: ترجع لنا لأيام منتخباتنا السابقة،
1: ما شاء الله عليك
2: يعني
1: تأثرتي كثير أكيد هذا الشيء، يعني أنت مدى حرصك واهتمامك
2: أكيد ترفع راية البلد هذا،
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله هذه. حتى أنا الآن بصراحة تأثرت بردة فعل. عموما دكتورة يعطيك العافية، نبتعد شوي، ما تشوفين أنه هناك إخفاقات كثيرة بالرياضة النسوية في المشاركات الخارجية، في نتائج يعني صارت يعني على عجالة، لأن أيضا عندنا ضيفة نتصل بها هاتفيا بعد شوي، أيضا سنعرف المتابعين ومستمعي الشبيبة ومتابعي الكابتن بضيفتنا بعد قليل، لكن يعني هذا يعني هذه النتائج هل هي بسبب عدم الإعداد الجيد؟ هل بسبب أنه هناك تفوق من الآخرين، قلة المعسكرات، قلة يعني ما أعرف الاهتمام أو الإمكانات المالية، أو إلى ماذا نعزو يعني إلى ماذا نعزو السبب؟ يعني حضرتك أنت يعني لك باع طويل وخبرة في هذا الشيء. نعم،
2: احنا اذا نبي نتكلم عن الواقع الحالي اللي تفضلت فيه عن الاخفاقات،
1: تفضلي تكلمي لان انا حنشغل بالاتصال الهاتفي وانت استرسلي يعني مع المستمعين ومع تفضلي
2: ان شاء الله.
1: نعم،
2: من خلال الواقع الحالي، اذا نبي نتكلم عن الواقع الحالي، الواقع في الرياضة العمانية في سلطنة عمان لازم يكون الواحد عنده شجاعة عشان يتكلم عنها. وقت ما أصبح أنه ممكن ننقل الواقع بالطريقة الحقيقية، إحنا راح نحسن من نفسنا، نحسن للأفضل. الواقع حاليا يقول لك أن الرياضة قطعة شوط، لكن التحديات تقول لك أن المرأة العمانية باقي لها كثير من الأشواط عشان تقطعها توصل للمرحلة اللي إحنا نتمناها. السبب طبعا في عدة أسباب، أهم سبب التغيير اللي يحصل في منظومة الرياضة بشكل عام، سواء الرياضة النسائية أو الرجالية، هذا التغيير هو اللي عامل لنا التوقف اللي يصير. بمعنى في عندك مثل يقول لك مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، والفتاة العمانية بدأت بالخطوة الأولى منذ سنوات، وكان في عندنا قيادات رياضية نسائية كثير وقفت على هذا الأمر وشجعت الرياضة، وأصبحت الفتاة العمانية مدربة، لاعبة، إدارية، محكمة. لكن بعدين الفتاة العمانية أصبح عندها توقفت هذه الخطوة. سبب توقفها مثل ما ذكرت لك تغيير في المنظومة نفسها، تغيير في الإدارات. هذا التوقف والتغيير في الإدارات اضطرت اللاعبة أنها تضطر أنها تتوقف. كل إدارة تختلف، تختلف قراراتها، تختلف توجهات كل إدارة، فبالتالي أنه ياخذ وقت طويل لما الأمور ترجع لمجاريها. مثال أعطيك مثال بسيط جدا اللي هو لجنة رياضة المرأة. نعم. كان يشرف على المنتخبات الرياضية النسائية.
1: نعم الآن بس عفوا عندي اتصال نروح له، اتصال خارجي وبعدين أيضا نكمل البرنامج. ألو صباح الخير. صباح الخير. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
1: صباح الخير. طبعا معنا عبر الاتصال الهاتفي هبة الناعبي عضوة مجلس اتحاد كرة السلة وأيضا كانت مشرفة على المنتخب النسوي.
2: أكيد معروفة
1: هبة. معي الدكتورة فاطمة في الاستوديو. أهلا
3: سهلين عزيزتي فاطمة، كيف الحال؟
2: الحمد لله هبة، يعطيش الف عافية.
3: والله يعافيك.
2: الله يسلمك يا رب.
1: مفاجأة حلوة صح؟
2: أي أكيد. نعم. حبيبتنا هدى هبة بنتنا هذه.
1: نعم هبة. طبعا احنا النقاش الان في الاستوديو على موضوع الاخفاقات في الرياضة النسائية، فطرحت سؤال على الدكتورة فاطمة انه هل هو بسبب عدم يعني عدم الاهتمام او قلة الاحتكاك او عدم التحضير الجيد او الامكانات المالية او المواهب، يعني الكواليتي ما عندنا نوعية لاعبات انه تشارك في يمتلكن الخبرة بالنسبة للآخرين. تفضلي هبة.
3: والله أول شيء كلمة إخفاقات هذه الكلمة صعبة، يعني ما نقبلها. زين إحنا بالعكس نشوف المرأة العمانية المرأة يعني منجزة وحققت إنجازات في كافة المجالات رياضية وغير رياضية. اليوم أنا لو بتكلم يمكن يعني بوجه الخصوص على لعبة كرة السلة، فإحنا ككرة السلة النسائية قطعنا شوط كبير، حققنا إنجازات يعني عديدة على المستوى المحلي، على المستوى الخليجي، على حتى المستوى العربي.
1: نعم. أنا
3: مرحلة البناء يعني.
1: أنا من تحدثت الإخفاء أنا أعرف إنه الإنجازات الكبيرة، وبالبداية قدمت إنه المرأة هي شريكة النجاح. لكن أنا أتحدث على الرياضة وفي بعض الرياضات، يعني أنا ما قلت إنه في كل مختلف الرياضات، لأن عندنا رياضيات حققن إنجازات كثيرة ونجحن في المشاركة الخارجية. وأنا شخصيا يعني شهادتي مجروحة في المرأة العمانية، لأن عائلتي وزوجتي مواطنة عمانية، فهذا شيء أتشرف وأفتخر به دائما وأشوف مدى النجاح في كل المجالات. فهبة احنا نتحدث بالرياضة وفي رياضة معينة. الان انا احب اطرح عليك بعض الاسئلة، يعني يا ريت انه حضرتك ايضا انه تكون عندك رحابة صدر، لان انا عارفك دائما انت متميزة ومواكبك منذ كنت شابة صغيرة، وما زلتي طبعا في ومارستي مختلف الرياضات، يعني كرة القدم كلها. انا قريب عليك الى ان اليوم انت ما شاء الله عليك بكل جدارة وفخر عضوة في مجلس اتحاد كرة السلة، وأيضا أعرف اهتمامك أيضا في كرة السلة. يعني ما هي السبل هبة للنهوض بواقع الرياضة النسائية؟ يعني نريد احنا عندنا طموح وعندنا يعني عندنا هدف انه نريد ننافس، نشوف الرياضة النسائية بالمنافسة في البطولات، كيف هذا؟ طبعا أيضا المجال مفتوح للدكتورة فاطمة، تفضلي.
3: طيب أنا لو تسمح لي أبدأ يعني أتكلم بكل واقعية، نعكس الواقع اليوم اللي احنا فيه.

0: نظري من ناحية اللي هو
1: دكتورة يعني توافقين الرأي؟ دكتورة تفضلي.
2: والله أنا أتفق مع هبة. الاتحاد
1: هي ذكرة الألعاب الجماعية.
2: الألعاب الجماعية
1: ما زلنا
2: هو في لعبات سبقت يعني شوط خضت شوط كبير في الإنجازات، لكن إحنا نتكلم عن التوقف اللي صار اللي قاعد أكلمك عنه.
1: لا.
2: التوقف اللي صار صار في تغيير في الاتحادات، في الجهات، في المنظومة الرياضية صار فيها تغيير. التغيير هذا يعمل لك أن توقف اللاعبة ما لها علاقة فيه، يعني هي مجبرة تنتظر إيش القرارات تصير، إيش الميزانيات تتغير، الإدارة فكر الإدارة إيش قاعد يصير. هبة من الناس النشيطين جدا، والدليل على ذلك ان في مراكز تدريب.
1: دكتور انا ما اتحدث هبة،
2: أيوة.
1: مجروحة فيها.
2: لا انا اقول لك العمل اللي قامت فيه هي كعضوة مجلس إدارة
1: في اتحاد السلة.
2: ايش قامت فيه من الأندية من الاتحادات اللي حركت اللعبة انها عملت مركز تدريب، وهذا نقطة خطوة تعتبر صحيحة. هم حديثين العهد في هذا المجال، ان مركز تدريب وان بده يدربوا اللاعبات ويهيئوهم ويجهزوهم على اساس الانطلاقه مستقبلا للمباريات الخارجيه. فهم ينقصهم موضوع الاحتكاك، وتتفق معي بعد استاذه هبه نفس النقطه، الاحتكاك هو اللي احنا نعاني منه في اللاعبات.
0: صحيح، يعني احنا اليوم نتكلم على مراكز اعداد اللاعبات، صرنا تقريبا سنتين وهذه السنة الثالثة احنا قد تكون المركز الوحيد للفتيات اللي شغال طوال هذه المدة بلا انقطاع ولا بلا توقف على مدار السنة،
2: ولا يوجد
0: ولا مركز ولا احنا شغالين يعني على مدار. صحيح. العام.
2: اما باقي الألعاب الجماعية كابتن، ما موجود عندنا مركز تدريب كرة طائرة، ما موجود عندنا مركز تدريب كرة يد لغاية الآن على مستوى السلطنة. المركز التدريب الوحيد اللي شغال هو السلة، فهم يعطيهم ألف عافية على الأعمال اللي قاعدين يشتغلوا فيها ويقوموا فيها. وطبعا على كل خطوة يخطوها أهما لازم كبوة، وبعدها إن شاء الله يكملوا المسير. إحنا دورنا هني نوقف وياهم، نوقف وياهم ونحط لهم الحلول، ما نحط لهم العوائق.
1: نعم. طيب اللي صار الآن، يعني احنا شاهدنا طبعا مشاهده يعني بالايام القليله الماضيه مشاركه خارجيه لمنتخب السله تحت 18 عام، كانت الكابتن هبه هي رئيسه البعثه في بطوله كاس اسيا، وهذه النتائج الفارق الكبير مع المنتخب.
0: طيب خلينا احنا نحط بعض النقاط على الحروف على اساس الصوره نفس الشيء تكون واضحه للمتابعين والمستمعين.
1: نعم.
0: اليوم أنا بسأل سؤال بشكل عكسي، أنا أقول أنا اليوم زين كعمان جاتني دعوة زين مشاركة منتخب كرة القدم في كأس العالم، اليوم هل أنا أشارك ولا ما أشارك حسب رأيكم؟
1: هل كأس العالم
0: جاتنا دعوة نروح ولا ما نروح؟ أول سؤال.
2: هذه المشكلة اللي احنا دائما نقع فيها، هل بيكون المشاركة لأجل المشاركة أو المشاركة لأجل الإنجاز؟
0: احنا كاتحاد زين كنا عارفين قبل لا نروح احنا مقبلين على ايش، كان واضح جدا، ما كان ان شيء احنا تفاجأنا فيه او ما عارفين المستوى اللي هناك،
2: وعارفين عارفين الفرق من هي ومطلعين
0: وحللنا تحليل فني قيمنا كل الامور، فحتى الفرق الاخرى بالاسماء وبالارقام واللعبات وايش اللي خاضوا.
2: صحيح
0: معك.
2: صحيح.
0: الحين شيء بعد لازم احنا يعني نمشي عليه، نحن واقعيا كم مره راح تدينا نفس الفرصه؟
2: ما في
0: جاتنا الفرصه ويمكن ما بتتكرر، اتليست انا اشوفها 15 سنوات قدام ما راح تتكرر هذه اجين، دامها جاتنا اخذناها الفرصه، نظرنا بكل واقعيه بنظره شموليه على اللاعبات اللي عندنا، على المنظومه اللي عندنا، على الامكانيات المتاحه الموجوده، مع ايضا اللي هو المستوى الفني اللي موجود هناك، وعارفين المستوى كان جدا عالي والنتائج راح تكون كبيره وغيرها، واحنا هيئنا لاعباتنا انكم انتم رايحين تخوضوا تجربه، ويعني تجربه يعني مره في العمر راح تجيكم، وهذه التجربه هي نبني عليها، احنا رايحين بس نشوف اليوم احنا وين مع وباقي القاره وين.
1: يعني هبه عفوا منطقيا انه نخسر 6 مقابل 127 أو أمام الهند 17 مقابل 99، يعني هذه نتائج حقيقة أنا شاهدتها في مواقع التواصل ليس فقط هنا في الداخل.
0: طيب أنا أعطيك

0: أرد عليك مثال آخر زين، قد يكون يمكن شوف أحيانا الناس تحب يعني تمسك الموضوع من بس من من من جهة واحدة وتنسى أو تتغاضى النظر عن الموضوع بشكل عام. اليوم إحنا الحين نفس ما إحنا في قارة آسيا كان عندنا الألعاب الآسيوية بطولة كأس آسيا، في نفس الشيء كان في بطولة عالم للشابات نفس التوقيت معي كرة السلة. عندك بطل أفريقيا اللي هو ساحل العاج. ساحل العاج بطل أفريقيا اللي هو فاز على، أنت عارف قوة قارة أفريقيا وعارف الفرق اللي موجودة هناك.
1: أكيد.
0: خسروا من من من إسبانيا ومن الدول الأوروبية بأقل شيء 3 أضعاف النتيجة.
1: نعم.
0: هل معناته هم اليوم بيقولوا إحنا كبطل أفريقيا أخفقنا ولا إحنا ما شاركنا؟ لا، أنت لازم تخوض التجربة العالمية أو تخرج من نطاق الراحة اللي أنت فيه على أساس أنك أنت تقدر تعرف أنت وين وغيرك وين وتعرف إيش اللي أنت لازم تشتغل عليه وكيف تشتغل عليه. أنا هذه المشاركة على سوء النتائج اللي يمكن الشعب والناس تنظر لها، أنا بعدني أقول أن هي مشاركة كانت إيجابية والبنات تعلموا قاضوا تجربة اللي هي هذه راح تغير مسيرتهم وحياتهم كلها.
1: مايك إليس دكتور.
2: أنا أبي أضيف نقطة لأختنا هبة، كلامها منطقي لسبب أن الناس قاعدة تشوف على النتيجة الأخيرة، ما شافوا خلفيات الموضوع. هل أنتوا تعرفوا أن هذا المنتخب اللي أنشئ حديثا هل أصلا دخل معسكرات خارجية؟ طيب هل دخل
0: بقاطش دكتورة معدل الأعمار، إحنا معدل أعمارنا 15.3
2: أيوة.
0: والبقية 18
2: أيوة.
0: هي بطولة تحت 18
2: بطولات
0: إحنا أقل
2: صحيح.
0: عمر بطولات وأقل ما في. بنية وأقل طولا وأقل خبرة أقل من كل شيء
2: أيوة، فخبرة ما في.
0: ما تخوفنا وقلنا لا إحنا خلينا نتقوقع بنفسنا ونجذبتنا داخليا ونكتفي بالمشاركات الخليجية وغيرها. لا
2: صحيح.
0: الواحد يأخذ الشجاعة ويتخذ
2: هو يعني أساسا الفريق المنتخب ما عنده بطولات داخلية، ما عنده دوري ثابت،
0: ما عنده
2: مباريات نهائيا، احتكاك ما فيه. فهم بصراحة يعني قفزة جميلة، مجرد الموافقة على المشاركة
1: يعني
2: نشجع البنت.
1: دكتورة قفزة جميلة، هذا الفارق من السكور.
2: أيوة نشجع البنت.
0: ما
2: في نجاح بدون فشل، هذا متفقين عليه على مستوى العالم، ما في نجاح بدون فشل. فهم احنا نبيهم سيدة أول مشاركة على طول يجيبوا لنا الكاس، صعبة. فلذلك هم لازم يتدرجوا. أي لاعب أنا متوقعة، ما أعرف اللاعبان بس أنا متوقعة اللي راحوا جابوا النتيجة راح يواصلوا التدريبات، والصح إنه لازم يواصلوا التدريبات، الصح إن الاتحاد يغير خطته الحين. أوكي إحنا شاركنا اليوم، شفتوا المستوى، يلا نرجع الحين ونضبط نعيد تضبيط أوراقنا إن كيف خطتنا راح تصير على أساس نستعد مستقبلا.
1: دكتورة طبعا أنا
0: بالضبط إحنا هذا اتفقنا عليه. أنا مثلا بقاطك
1: أنا لو كرة قدم ما أعطي مجال، يعرفوني الكل ما أعطي مجال، بس أنا الآن لأنه يعني كنساء أو هذه أحترم هذا الشيء فما تدخل، بس أنا طرحت السؤال على الأخت هبة.
2: أيوة.
1: وحضرتك دكتورة أيضا أنت وافقتي
2: الرأي، عايشين الوضع أحنا.
1: لأنه ما طبيعي الانتقادات والحديث اللي صار في المواقع التواصل.
0: أنت تعرف
2: لأن السكور يعني ظهر.
0: خليني ألفت نوركم على شيء مهم.
1: نعم.
0: إحنا تكلمنا أنه عندنا بعض اللاعبات زين، يعني حتى صياغة الخبر اللي أو طريقة تداوله كانت خاطئة، يعني كانت تكلموا سيدات. لا لا مش سيدات،
1: في مواقع التواصل
0: مواليد 2013-2012 يعني عمارهم
2: الخلفيات ما معروفة، فقط الجانب الإعلامي ممكن أنه يرفع المنتخب فوق وممكن نزل تحت، هذا يعني معروف في الشارع الرياضي.
0: خير واحدة من اللاعبات البنات الصغار مواليد 2013 شافت الخبر في أحد يعني المواقع المحلية، قالت هل هذول عمانيين؟ ليش يعني إحنا هم يسيئون لإحنا وإحنا يعني ما سوينا لهم شيء؟ إحنا أنا كيف أخلي البنت صغيرة
1: هذه مواقع التواصل، هذه فضاء مفتوح للجميع.
0: بالضبط إحنا هذا دورنا على اللاعبات، ما تهتموا بالنقاشات الجانبية، ركزوا فقط يعني تمثيل القميص اللي انتوا لابسينه، ونركز بالهدف اللي إحنا جينا عشانه. إحنا جينا نتعلم، والتعلم ترى ما بس أنا ألعب مباراة وأطلع، فينك أنت حتى تتعلم تشوف الفرق الأخرى وتتعلم كيف هم حضروا وكيف هم جهزوا وإيش عاداتهم أو إيش الأساليب اللي هم اتخذوها من قبل المباراة ب4 ساعات
2: وبعد
0: وقت وبعد وغيرها.
2: في نقطة عزيزتي هبة، ان وانت في وقت البطوله وتشوف اللاعبات والمستوى الفرق المشاركة القوية ما قاعدة تشوف سلطنة عمان على السكور، قاعدة تشوف انه اوكي جود يعني قاعدين بعدهم يشاركوا قاعدين يدخلوا مباراة.
0: بالعكس انا اقول لك انتوا اشجع فريق
2: انا مع ان الشخص يوصل،
0: لكن ما سهل انك انت تكون ما زال عندك الجرأة والشجاعة انك انت تستكمل. في واحد ثاني كان بيقول انا من بعد المباراة الاولى انا انسحب اتراجع خليني ادفع الغرامات المالية واطلع. يعني احنا قلنا لا احنا جينا هناك لهدف لازم نكمل الهدف لنهايته يعني، واحنا عارفين ايش اللي كنا حاطينه من قبل لا نروح، وعارفين ايش اللي حصلنا هناك، وعارفين ايش لازم نسويه الحين بعد ما رجعنا. يعني الامور جدا واضحه بالنسبه لنا. يعني
1: هبه انت طبعا ايضا من حسن الحظ ان الدكتوره مساندة، يعني بتتحدث
0: الدكتورة دائما مساندة ما تقصر. أنا يعني من اليوم أنا صغيرة بعد وهي معي
2: أكيد. وبعدين إحنا عشنا التجربة، إحنا كنا لما نلعب دولة خليجية يحبوا لما يحطوا القرعة أول شيء سلطنة عمان في كرة الطائرة أول شيء يعملوه. ليش؟ لأن أكيد مليون بالمئة مهزومين. وصلنا مرحلة أن ما تنازلنا عن هالشيء، أن خلاص شفتوا كيف الناس تلعب، شفتوا كيف إحنا لازم نرجع خطتنا. كان وقوف رئيسة اللجنة سيدة سناء البوسعيدة وجهة لها تحية، أستاذة سعادة الإسماعيلي لها دور كبير في المنتخبات في الرياضة النسائية. فكنا نرجع وبقوة، فصلنا على منصة تتويج، وكانوا صاروا لما يعملوا القرعة هاي من الأشياء اللي كانت نضحك عليها بعدين، إنه يقولوا انتبهوا لا تطلع لنا عمان، لا تطلع لنا عمان
0: القرعة.
2: فتغير، فهم الحين بدايات
1: المفهوم أو النظرة.
2: نعم. إيه فالبدايات دائما صعبة.
1: نعم زين، إحنا ليش دائما نلقي باللائمة على الإعداد وعلى قلة الخبرة وعلى نوعية اللاعب الخامات يعني اللي نستقطبها أو فارق الخبرة بيننا وبين الآخرين؟ يعني دائما هذا باستمرار. يعني همين إحنا نتمنى، الآن كلامك جميل دكتورة، أنت تتحدثين إنه تغيرت النظرة، متى إنه نشوف مثلا المنتخب ينافس يحقق ميداليات في بطولات مثل هذه؟ يعني مو يعني أنا أيضا متابع في ألعاب أخرى بألعاب القوة غيرها في البطولات الخليجية يكون هناك حضور، لكن أنا أتحدث على هاي البطولات الإقليمية يعني فارق كبير.
2: أيوة أنا ما أرمي اللوم على أي حد. في سلطنة عمان عندنا البنت اللاعبة شغوفة، عندها مهارات، عندها إمكانيات، عندنا خامات رائعة.
1: نعم.
2: عندنا الإشكالية دائما تكمن، أنا أقول لك في ما نبي نقولها بصريح العبارة، بس هي أحيانا في الشخص المسؤول الإداري عن هذا الجانب. وقت ما هو صار مؤمن بهذه الإمكانيات كل الأمور تتعدل. بمعنى إحنا محتاجين أساسا منظومة تكون مستدامة منظمة على أساس استمرارية اللاعبات. أما يعني في خطوات لازم تكون مترابطة مع بعض، اللي هي إذا نبي نشتغل بطريقة صحيحة اسمح لي على أساس ما أطول عليك، هي أربع عناصر مهمة نشتغل عليها.
1: نعم.
2: رقم واحد الأسرة، الأسرة هي الحاضن الأول لتشجيع وشغف اللاعب اللي صارت عندهم بالبيت.
1: نعم.
2: راح ننتقل للنقطة الثانية، النقطة الثانية اللي هي المدرسة، المدرسة اللي أنا أسميها صناعة المواهب.
1: أنا أريد على عجالة لأن عندي فاصل إعلاني بعد خمس دقائق، فأريدك على عجالة.
2: أيوة.
1: أريد أيضا سؤال العفو أطرحه على اثنينكم، على حضرتك وعلى
2: أيوة.
1: الكابتن هبة أيضا. السؤال هو على البوست أو المنشور اللي تابعناه في موقع اتحاد كرة السلة على منصة إكس، واللي كان يعني أريد أخذ رأيك إنه فارق الإعداد والخبرة هذا اللي تحدثت به والإمكانات إيش رأيش فيه أنت هذا؟ يعني لأن الآن هبة أيوة. أكيد تسمعنا. نعم.
2: الإعداد والخبرة مثل ما قلت لك يعتمد على الشخص اللي هو اللي راح يوفر الإمكانيات. وقت ما هذا المسؤول صار مهتم راح تتوفر الميزانيات، أنه مقتنع أن المرأة في هذه المشاركة لازم تحقق مركز، الفتاة تحقق مركز، راح يوفر لي تدريجيا ميزانية، تتوفر ميزانية راح يوفر لي البنية التحتية، الإنشاءات اللي هي موقع صالة راح يوفر لي إياها من أي مكان كانت. يعني عندك الأندية موجودة
1: يعني نوعية اللاعبات كيف نسقلهن حتى يصير عندنا تجربة لاعبات موهوبات.
2: ترى قاعدة أقول لك ياهم بالترتيب.
1: المدربين أو المدربات.
2: أقول لك ياهم بالترتيب.
0: هي منظومة متكاملة.
2: منظومة.
0: ما جهة واحدة.
2: تبدأ أسرة. متكاملة. تبدأ أيوة. أسرة. تبدأ أيوة. المدرسة. من المدرسة الاتحاد المدرسي إلى دور نوجه لهم تحية إدارة الاتحاد المدرسي. هني اللاعبات بيطلعوا من المدرسة. من المدرسة بيروحوا للاتحاد المدرسي.
1: نعم.
2: الاتحاد المدرسي بيقيموا لهم بطولات مشاركات راح يهتموا في العناصر الشابة. هني يصير الدروب. هني يصير كات. إيش كات؟ بعد ما خلصت البطولة المدرسية راح ترجع مقعد الدراسة. والصح إيش لازم يكون؟ لازم إنه يكون في جسر. بالفعل لازم يكون جسر من الاتحاد المدرسي ينتمي هذا الجسر يوصل لوزارة الثقافة ورياضة الشباب عن طريق الاتحادات. يعني المفترض إيش اللي يصير؟ أنت اليوم اتحاد مدرسي وأقمت البطولة. أنا أجيك من اتحاد نقول فرضا اتحاد السلة. أنا أجيك من اتحاد السلة أو نقول اتحاد اليد. السلة موجود معنا. أجيك أنا من اتحاد اليد وأحضر لك البطولة مالتك وأنتقي العناصر.
0: طيب. باخذ العناصر. كده سوينا في البطولة الأخيرة.
2: أنتوا ماشيين صح. باقي العناصر اللي خذيتها أجيبها عندي كاتحاد يد وخليها في مركز تدريب. لكن شنو اللي قاعد يصير؟ أساسا كرة اليد ما فيها مركز تدريب كرة يد للفتيات.
1: نعم.
2: هني صار انقطاع مرة ثانية.
1: عندي ثلاث دقائق على الفاصل الإعلاني. طبعا هبة يعني سعداء جدا بتلبيتك الدعوة. على فكرة هبة مشاهدة بكرة القدم عندها مهارات.
2: أدري فيها. أدري فيها.
1: بس ما أعرف الآن.
2: لا لا هبة متميزة. من هي طالبة متميزة.
1: على فكرة. قبل 10 سنين.
2: ولما أقيم بطولة في صحار هبة تكون موجودة عادي تيجي وتلعب وترجع.
1: نعم.
2: إيه.
1: يعني لفتت انتباهي بصراحة حاضر أكثر من مرة كنت أحضر. قبل سنوات يعني أنا ما أريد أكبر بعمرها فأشوفها ما شاء الله الكنترول على الكرة
2: لا ممتازة
1: فلفتت انتباهي وسويت لها لقاءات في وقتها وهذه كانت متابعة للصحافة
2: يعطيش العافية هبة
1: سعداء جدا بانضمامك هبة شكرا على تلبيتش الدعوة
0: العفو حاضرين أي وقت وإن شاء الله يمكن حتى أرتب لقاء ثاني نتعمق في كل التفاصيل
1: أنا طبعا أتمنى أن تحضرين حتى لا يقولون فقط كرة قدم كرة قدم الرجال إحنا أيضا نهتم في كل الرياضات في الشبيبة
2: وإحنا هاي الميزانة
1: فأشكرك شكرا هبة على انضمامك نهارك سعيد شكرا إليك
0: شكرا على خير
2: شكرا
1: طبعا سعداء جدا بانضمام الكابتن هبة في هذا البرنامج وبعد لنا دقيقة وسعيد أيضا أنه أنت حتكونين أيضا كاتبة مقال أو رأي في الصفحات الرياضية طبعا
2: إن شاء الله
1: للشبيبة أنه تكون هناك فائدة كبيرة للمتلقي بالنسبة للرياضة النسائية حتى نظهر هذا الجانب ونسلط الضوء عليه بعد لي دقيقة وحنكون مع فاصل إعلاني وبعد ختام أو نهاية الفاصل الإعلاني أكيد إحنا نعود طبعا دكتورة يعني أرجو أنه أيضا مستمعي الكابتن أن تكون معانا قبل أن نطلع الآن بالفاصل الإعلاني

0: مستمعي الشبيبة، نعود من جديد لتكملة فقرات برنامج الكابتن. طبعا يعني توقفنا لفترة قصيرة، الآن نعود. دكتورة، كان الحديث على موضوع مؤازرة الأسرة والحافز اللي تقدمه والدعم، لأنه إحنا عندنا تقاليد في المجتمع وعرف أيضا المجتمع العربي بصورة عامة، أو تقاليد مجتمعنا، يعني كيف يكون تعاطي مع الفتاة أو النظرة. طبعا بالمناسبة إحنا أيضا حقيقة يعني كمجموعة مسقط للإعلام، وأيضا يمكن حضرتك متابعة، هناك تنظم بطولات للفتيات، بطولة لكرة القدم طبعا. أيوه. وفال.
1: أيوه.
0: وجهود مبذولة لاستقطاب الفتيات واللعب من مختلف الجنسيات، فشاهدنا هناك إقبال تفاهم بالنسبة للأهالي. أنتوا كيف تشوفون هذا الموضوع بالنسبة إليش في وسط الرياض؟ يعني
1: بالنسبة للفتاة العمانية ومشاركتها مع تحت مظلة العادات والتقاليد. نعم. العمانية والأسرة، أنا بقول لك أن الحين أصبحت الأسرة هي خط الدفاع الأول للفتاة العمانية.
0: نعم.
1: بمعنى كان زمان في السابق نعاني من هذا الشيء كثير، إن منعها ولا وما تروح الرياضة وما تعمل وهذه الأشياء، النقاط هذه كلها موجودة كانت، لكن الحين أصبح انفتاح من خلال الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، فصار انفتاح، لكن ما زال معانا بحدود وقيود معينة تحكمنا بالدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد ولله الحمد. إيش اللي حاصل حاليا؟ إن صاروا الأمهات أولياء الأمور يحضروا معانا أحيانا المرافق الرياضية ويطلبوا إن بنتنا موهوبة في لعبة الفلانية، نبيها تندرج وياكم وأنتوا تخلوها معاكم كلاعبة، ويحبوا يحضروا المباريات، يحبوا يحضروا الفعاليات، يحبوا يحضروا الأهالي المشاركات الخاصة ببنتهم وتشجيعها. فأصبح تغير مفهوم الرياضة عند الأسرة مختلف عن السابق، والدليل على هذا تلاقي الحين الأم بنفسها لما تروح عندها السكر مرتفع يقولها العلاج بالرياضة، يروح الأب الضغط كوليسترول يقول العلاج بالرياضة بالمشي، فصار مفهوم الرياضة داخل البيت إجباري، لأن هذا نمط حياة صار، مش نفس في السابق ما حد يعرف عن اسم الرياضة، الحين الكل لازم يمارس الرياضة، كل حسب مجاله وحسب مهاراته وحسب ما هو يفضل اللي يناسبه. فاللاعبات صاروا الحين عدد كبير، قاعدة كبيرة تنضم إلنا مع اختلاف اللعبات، وإحنا علينا أن نوزعهم كل واحدة على حسب مهاراتها.
0: نعم، يعني هذا شيء جميل أنه هذه المعوقات أو هذه التحديات الكثيرة، أنه نشوف أنه هذا التفهم من الأسر
1: بدأت تتلاشى، بس نعم، نلتزم بالعادات. يعني عندي كل منتخب لما يطلع من عندنا، أنا أتكلم عن اللاعبات اللي أشرف أنا يعني عليهم، كنت مدربة مديرة منتخب كرة الطائرة.
0: نعم.
1: وكرة السلة، كرة اليد عفوا، النسائي لتمثيل السلطنة خارجيا.
0: أنت كنت في كرة السلة أيضا؟
1: لا، الطائرة واليد. طائرة واليد بتكليف من سيدي سناء لما كان تحت مظلة لجنة رياضة المرأة.
0: نعم.
1: فاللاعبة، وحتى الحين لما طلعنا مع الأشخاص ذوي الإعاقة من الأولمبياد الخاص، اللاعبة عندنا نلتزم أن، والأهالي اللي يسمعوني يعرفوا هاي النقطة اللي يتواصل معاي، أن البنت أول ما توصل هذه تصبح بنتي أنا، من
0: سؤال مهم
1: تروح لين ترجع.
0: ما شاء الله ما تقصرين، سؤال مهم جدا. السؤال هذا وين اليوم إحنا في مختلف الرياضات أو في رياضة معينة تظهر لنا فتاة تشارك مشاركات خارجية في لعبة معينة ومن ثم تختفي؟
1: أيوه.
0: هذا صايرة موجود الموضوع.
1: صحيح بالفعل، مع وجود
0: تختفي، يعني يتم إعداد هذه الفتاة وتشارك في بطولات في لعبة معينة رياضية وبعدين تختفي، ما عندها بديل، ما نشوف واحدة بديلة إلها تمثل مثلا البلد في مشاركات خارجية.
1: كلامك صحيح.
0: وسؤال آخر أطرحه عليك هو وين الأفضل أنه نركز على الرياضات الفردية حتى تكون عندنا بطلة أو لاعبة أو رياضية معينة، ولا على الجماعية، الألعاب الجماعية اللي ما نشوف بيها نتائج.
1: أيوة، نتكلم عن الشق الأول، إنه وين اللعبة راحت؟ رغم وجود الآن مقعد إلزامي نسائي في الاتحادات.
0: أنا أتحدث عن المنتخبات.
1: معك.
0: أو على الألعاب الرياضية.
1: ترى هي إيش دورها؟
0: لعبة رياضية تظهر بطلة معينة.
1: صحيح.
0: ويتم إعدادها وتبدأ بالنشأة من النشأة والمشاركات الخارجية، بعدين تختفي.
1: أيوة. إيش سبب اختفائها؟
0: ولا يوجد بديل إلها.
1: أيوة. هو إيش سبب اختفائها؟ في هناك عوامل كثيرة. هو سبب اختفاء هذه اللعبة، اللاعبة أساساً
0: كبرت، يعني تكبر
1: بالحضر. لا، مش عشان كبرت. نعم. في عوامل كثيرة. أساساً هي قاعدة تلعب وخضت مشوار وهي في هذه اللعبة وحققت إنجازات. بعدين عندك في لعبة معينة، اتحاد معين، تغير مجلس الإدارة، تغيروا الناس اللي موجودين، صار توقف هني إلزامي أن ننتظر إيش الجديد اللي راح يصير، إيش
0: البطولة استمرارية.
1: هذه مشكلتنا، يعني أن الرياضة المفترض أن الرياضة ما تتغير مع كل دورة انتخابية.
0: نعم.
1: الرياضة لازم تكون مستمرة ويصير في تراكم إنجازات. أبحث عن اللاعبات هذيلة، في خطوات لازم هي اللاعبة تمشي فيها. يعني عندك الحين أعطيك مثال، لجنة رياضة المرأة خلت تحت مظلتها المنتخبات الرياضية النسائية وشاركوا مشاركات وقطعوا شوط كبير في الإنجازات. صار توقف. السبب التوقف، انتقلت من اختصاصات لجنة رياضة المرأة، أصبح ما لديها الاختصاصات أنها تشرف على المنتخبات الرياضية، تحولت إلى الاتحادات الرياضية، كل واحد إلى لعبة.
0: نعم.
1: هني صار دروب، توقف كبير، المنتخبات اختفت، اللاعبات اختفوا. هني المفترض أن نرجع للأربع خطوات اللي هي المهمة. أسرة، اللاعبة صارت عند الأسرة. رقم 2، صارت في المدرسة. رقم 3، الاتحاد المدرسي عمل بطولات. رقم 4، يدخل هني الاتحاد ويجمع اللعبة.
0: أنا كمراقب ألقي باللائمة أو أحمل السبب للاتحاد المعني.
1: اتحاد
0: المعني يجب أن يهيئ أكثر من لاعبة. نعم، أنا أصابع الإيد مو سوى، ربما تطلع لاعبة عندها موهبة أو رياضية، هي موهوبة من الله سبحانه وتعالى.
1: أيوة.
0: وأركز عليها.
1: وين بلاقيها عشان أركز عليها؟ هو لازم يبذل جهد وعنده جروب.
0: لازم عندك الشافين.
1: أيوة. أنت عندك مجموعة كاتحاد ينزلوا.
0: دكتورة، ما الاتحادات فيها خبراء وفيها.
1: أيوة. أنت إيش دورك؟ أنت كخبير في اتحاد اللعبة هذه.
0: نعم.
1: لما تسمع، لازم ترى تكون العملية تكاملية، لازم يكون في اجتماع تحضيري. يعني أنت الاتحاد المدرسي، أنا الاتحاد اللعبة معينة، ومعانا من المدرسة ومعانا من الوزارة، نجلس ونحط أجندتنا. أنت عندك الأجندة مالتك اتحاد مدرسي في لعبة معينة، أوكي الاتحاد بينظم معاك. عندي أنا أجندتي خارجية.
0: إحنا بهاي السنوات الطويلة كان في عندنا بعض الرياضات وبعض الفتيات اللي تم تسليط الضوء عليهم حتى بالجانب الإعلامي بالصحافة.
1: أيوة.
0: كانت الصحافة الورقية مهيمنة قبل. أيوة. أن ننتقل إلى
1: الإلكترونية.
0: نعم، إلى الصحافة، إلى الرقمي والحسابات زائدا أنه موضوع أنه التركيز أو تسليط الضوء على أنه كيف نحصل على رياضية. يعني أنا أشوف أنه وهذا مشروع البطل الأولمبي، يمكن كان في فترات أنه يتم الحديث عنه وتطرق إلى من بعض المعنيين، وبالتالي إحنا نتفائل أنه تكون في مشاركات، ممكن نحصل لنا على بطلة واعدة تنافس في الملتقيات والمشاركات والاستحقاقات.
1: شوف، ما راح تحصلوا
0: ويتلاشى الموضوع،
1: ما راح يحصلوا على بطلات طول ما هم جالسين على المكاتب. ما راح يصير. لازم الأشخاص اللي موجودين ينزلوا الميدان على أساس يحصلوا على لاعبة. فأنا أكمل لك على أن وصلت الاتحاد المدرسي، أنا أتحرك من مكاني كالعضوة المختصة، نقول تروح تحضر هذه البطولة، راح تنتقيهم هني، ما راح تتعب، ما راح تتعب، لأنها راح تجيبها جاهزة، عندها المهارة، هي راح يعني إضافات المدربة راح تعمل عليها للمشاركة على حسب الأجندة المشاركة الخارجية. إحنا إيش مشكلتنا؟ نبني جيل جديد مع كل بداية بطولة. شفت الخلل وين صار؟ فاللاعبة هذيك وين راحت اللي مستمرة؟ تتلاشى لأن ما تم اختيارها.
0: نعم.
1: فهذا هو سبب التوقف.
0: يعني طبعا أنا يعني احنا نتمنى دائما ان نشوف بطلات منافسات في المحافل الخارجيه، وما يقتصر الموضوع على رياضيه واحده فقط، ونعير اهتمامنا بها ونسلط الضوء عليها، وبالتالي بعد ان تعتزل او تترك هذه الرياضه تصبح في خبر كان.
1: بقول لك هي، اعطيك اياها مثال مختصر، الحديقه لما تكون مليانه ورود لانك انت تسقيها بين فتره وفتره، نعم، تلاقي الورود موجوده، انزين اتركها اسبوع الورود تموت. اذا اللاعبات تركناهم باهمال من بعد المباريات المدرسيه ورجعوا، والخامات هذه الرائعه احنا شفنا اطوال رائعه ما تتوقعها، اطوال بنات نشوفهم بطولات المدرسيه،
0: نعم،
1: بحكم وجودنا في المجمع الرياضي بالصحار،
0: يعني نعم،
1: ونوجه تحيه للمدير عام المديريه العامه للثقافه لانه فاتح المرافق، نعم، لجميع الجهات.
0: يعني دكتوره الوقت سرقنا بصراحه ومشى يعني بسرعه، وانا سعيد جدا ان انت لبيتي الدعوه، وايضا انه كان عندنا اتصال مع هبه الناعبي عضوه مجلس اداره اتحاد السله، ووضحت لنا بعض النقاط ايضا للجمهور الرياضي اللي فاجئ بنتائج منتخب الشابات في بطوله اسيا في المجموعه الاولى اللي خاض مباريات وكان فارق سكور كبير. شكرا لك دكتوره فاطمه الفزاري على حضورك في استوديو الكاتشن.
1: الله يسلمك.
0: والى الشبيبه، ونتمنى ان نكون قد وفقنا طبعا مع مستمعي البرنامج وايضا متابعينا في كل مكان. نهارك سعيد، وشكرا لك وشكرا لكل المستمعين، نلتقيكم الاسبوع القادم.
1: شكرا لك ويومكم سعيد، وجزاكم الله الخير على استضافه.
2: يا سلام.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: وخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: تخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: حياتك وخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة. او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
2: خلوني اخبركم عن مشروع جديد اطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: يا هلا وحياكم مشاهدين الأكارم عبر منصة إكس ومنصة اليوتيوب ومتابعينا ومستمعينا عبر ترددات الشبيبة في محافظة ظفار 98.5 وفي مسقط وفي جنوب وشمال الباطنة 97.5. وإحنا نطلع عليكم من صلالة جاردنز مول لننقل أو نتحدث أيضا عن كثير من الجوانب المتعلقة بالحراك المحلي، الأنشطة، الفعاليات. لكن أكيد مع كل موسم خريف مستمعين الأكارم تتحول محافظة ظفار إلى وجهة وقبلة تستقطب العديد من الزوار، آلاف الزوار القادمين سواء كان من داخل سلطنة عمان أو من خارجها للاستمتاع بهذه الأجواء. وتزدهر الحركة التجارية والأسواق بشكل طبيعي والمراكز التجارية كذلك، المطاعم، الكافيهات، الفنادق، ولكن أيضا تزداد معها خيارات الشراء والعرض والخدمات. وسط كل هذا النشاط الكبير من حركة الزوار وحركة أيضا القادمين إلى محافظة ظفار، يبقى السؤال الأهم: كيف نضمن أن يحصل المستهلك على حقه وأن تكون الأسعار عادلة وأن تكون أيضا العروض حقيقية وليست فقط عروض يعني مثل ما كثير من الشباب للأسف شديد البعض منهم المؤثرين يروجوا لعروض وهمية غير صحيحة، ولكن أكيد يضبط هذا الأمر من قبل فريق مختص بهيئة حماية المستهلك، وأن تكون في الوقت نفسه السلع آمنة وجودتها مطابقة للمواصفات. هنا يبرز الدور الحيوي، الدور الكبير اللي تقوم فيه هيئة حماية المستهلك ليس فقط في ضبط المخالفات ولكن أيضا تعزيز الثقة ما بين المستهلك وما بين التاجر وصناعة بيئة تجارية عادلة وآمنة. هالبيئة تعكس الصورة الحضارية التي تستحقها سلطنة عمان خاصة خلال هذا الموسم بهذا الحجم من الزوار. للحديث عن هذه الجهود والأدوار والمهام وكيف يتم توزيع الفرق وأكثر ربما المنتجات أو المعروضات اللي يتم ضبطها أو تتكرر بعض المخالفات فيها وكيف أن يصبح المستهلك عين الهيئة في رقابة هذا السوق، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في البعد الخامس الدكتور حسين المشهور بعمر، باحث إداري أول بهيئة حماية المستهلك. يا أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: حياك الله أستاذ حفيظ ومساء سعيد على كل المستمعين والمتابعين لبعد الخامس وإذاعة الشبيبة.
0: يا مرحبا وسهلا فيك دكتور. أكيد موسم استثنائي، يعني البعض يعتقد أن هذا الموسم مختلف عن بقية المواسم، ولكن أكيد هناك استعدادات مع هذا الموسم استثنائية وتحضيرات مسبقة. عندما نتحدث عن موسم خريف ظفار فإننا لا نتحدث فقط عن موسم سياحي عادي بل عن فترة مختلفة من حيث أعداد الزوار والحركة الاقتصادية. هنا كيف تنظر هيئة حماية المستهلك إلى هذا الموسم ومتى فعليا تبدأ الاستعدادات قبل انطلاق هذا الموسم؟
1: بداية كل الشكر على هذه الدعوة، ونامل أنه نقدم شيء يخدم المستهلك ويسهم في صناعة السياحة في وطننا عمان والربط بين السياحة وصناعتها وجودة الخدمات في كل المؤسسات أو في جميع القطاعات بما فيها حماية المستهلك.
0: نعم.
1: جانب مهم جدا لأنه يترك أثر وطابع أولي أو ما يسمى بالصورة الذهنية.
0: صحيح.
1: لدى الزوار والقادمين للمحافظة. طبعا هذا الموسم موسم استثنائي لا شك، لأنه تتوافد أفواج من السلطنة وأفواج أيضا من المنطقة ككل، منطقة الخليج، وسواح من كل بلاد العالم وأيضا على مدار العام. أيضا صحيح أنه هذا موسم استثنائي، ولكن أيضا السياحة الشتوية والسياحة في كثير من المواسم في ظفار وفي كثير من مناطق السلطنة. فحماية المستهلك تولي هذا الجانب أهمية باعتبار أنه يسهم أيضا في صناعة السياحة وفي رؤية عمان 2040. نعم. كثير من الجوانب الاستعدادات مبكرة قبل هذا الموسم،
0: قبل انطلاق كل الفعاليات،
1: قبل انطلاق كل الفعاليات من حيث توافر السلع،
0: جميل،
1: تعدد الخيارات،
0: نعم،
1: قوائم الأسعار، الارتقاء بالخدمات، التنسيق مع الجهات أو شركانا في هذا الجانب، وهي جهات كلها تعنى بالأسواق وخدمة المستهلكين
0: اللي هي أغلب الجهات اللي دائما
1: مثلا في المحافظة بلدية ظفار بدوائرها، دائرة التفتيش، الشؤون الصحية، التجارة والصناعة، مركز سلامة الغذاء،
0: نعم،
1: كل هذه الجهات وغيرها، وزارة الصحة، كل هذه الجهات يعني تسعى إلى أدوار تكاملية ورؤية مشتركة في الأخير تحقيق رضا المستهلكين وخلق بيئة آمنة وأسواق منظمة يعني، ونضمن حقوقنا أقل شيء.
0: أكيد. طيب لو جينا دكتور نتحدث عن أبرز ملامح الخطة التشغيلية اللي تضعها الهيئة لهذا الموسم بالتحديد، هل تختلف عن بقية الأشهر من حيث حجم مثلا الرقابة، انتشار الفرق الميدانية؟
1: نعم، تختلف من حيث تكثيف الجهود ومن حيث أعداد الطواقم أو فرق التفتيش، ولكن هو العمل أو رسالة الهيئة ورؤيتها وأهدافها واحدة على مدار العام وفي كل وقت، ولكن بعض المواسم الاستثنائية تتطلب جهود مضاعفة ومكثفة. هذه الفترة يعني ديوان عام الهيئة كان حريص على أنه تكون هناك فرق سناد من الهيئة وبإداراتها،
0: نعم،
1: وأنها تكون كلها مساندة للمحافظة كطواقم تفتيش. عندنا قرابة 19 فريق تفتيش
0: ما شاء الله،
1: ومجموعات تفتيشية، 10 منها في الولاية صلالة في حاضرة المحافظة صلالة، نعم، والتسعة فرق في الولايات الأخرى.
0: جميل. طيب.
1: وعملها أيضا صباح ومساء وفي أيام حتى الإجازات الرسمية حاضرين ومتواجدين.
0: طيب دكتور خلينا نفهم صورة أكثر، كونكم أنتم الآن يعني تمثل الهيئة وتتابع كل ما يتعلق بحركة السوق، أطرح عليك سؤال ولكن أحتاج الإجابة بعد ما نطلع الفاصل، لكن هنا كيف يتم تحديد الأولويات الرقابية؟ هل تعتمدون مثلا على مواسم سابقة من حيث البيانات، من حيث التجارب السابقة، الإحصائيات، الأرقام في رسم خطة العمل؟ ولكن أحتاج الإجابة بعد ما نطلع هذا الفاصل الإعلاني في البعد الخامس، ابقوا معنا.

0: وخليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 يوليو إلى 5 أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردينز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، ومرحبين بكل اللي انضموا معنا تباعا لمتابعة هذا اللقاء. احنا نتواجد بشكل دوري ودائم من الساعة 2 الظهر لغاية الساعة 3 العصر على مدى ساعة كاملة، نحاول في هذه الساعة أن ننقل لكم هذه التظاهرة الاستثنائية لموسم خريف الضفار اللي نعيشها في المدينة حاليا، بالتحديد صلالة غاردنز مول. وهي الأجواء في الخارج يبدو أنها تبشر بأن الأجواء ازدانت جمال، كثافة أيضا موسم الخريف في هذا الوقت بدأ جليا بشكل واضح، خاصة أن في المدينة تلاحظ هذا الضباب، تلاحظ الرداد مستمر. نعم من هاليومين الماضيين ربما كان في بعض التساؤلات دكتور أنه في المدينة ما كان كثير من الناس تعتاد أنها تشوف الشمس، لكن ما يعرفوا أنه هذا أيضا يعطي يعني جو مختلف في الجبل، خاصة أنك أنت تحب أنك تستمتع بالطبيعة الجبلية، فبالتالي يعني تأخر أحيانا ذروة الموسم هذا أمر طبيعي، ولكن الأجواء مثل ما هي خريفية. وأنا على ثقة اللي يزور المكان راح يعني ينقل الصورة أجمل مما إحنا ننقل لكم إياها، لأن المفردات هنا، العناصر، الأجواء تبشر بخير، تعطيك الروح الجميلة أنك تستمتع بهذه التظاهرة وسط فعاليات أنشطة وحراك جميل تنظمه، سواء كان بلدية ضفار، وزارة التراث والسياحة، وغيرها من الجهات المعنية، مكتب المحافظ، في خلق حزمة من البرامج المعنية اللي تقدم الترفيه، التشويق، الفائدة للأسر. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو. احنا نتحدث أكيد عن الاستعداد لهذا الموسم الاستثنائي والتحضير، الفرق، الرقابة، متابعة الأسواق، ولكن نتحدث عن تجربة دكتور حسين المشهور بعمر، باحث إداري أول بهيئة حماية المستهلك. حياك الله من جديد دكتور.
1: سلح فيك.
0: يا هلا وسهلا فيك. تحدثنا قبل الإعلان عن تحديد الأولوية، هنا كيف يتم تحديد هذه الأولوية؟ هل على تجارب سابقة لمواسم الخريف تعتمدوا على البيانات الإحصائيات حتى يتم رسم خطة العمل؟
1: بالنسبة للجهود التفتيشية والرقابية،
0: نعم،
1: بالعادة هي مثلا الصلالة مقسمة إلى مناطق أو دوائر، كل مجموعة من أخصائي ضبط الجودة معنيين بمنطقة، بكل أسواقها، بكل يعني مؤسساتها.
0: جميل.
1: هذا فيما يتعلق بالتفتيش أو الرقابة الدورية بشكل عام على جميع المؤسسات أو جميع المزودين مقدمي الخدمات. أحيانا بعض المواسم تتطلب أنه يكون هناك مضاعفة الجهود أو تكرار الزيارات أو التواجد في أماكن بعينها.
0: نعم.
1: اللي يتوافد إليها السواح أو المقيمين، مثلا سهلتين يعني في فترة الخريف بيكون وجهة من الوجهات السياحية،
0: ذروة الحركة،
1: دربات، كثير من المواقع السياحية.
0: نعم.
1: اللي بتشهد توافد السياح وتقام فيها مناشط وفعاليات، والكرفانات أو المطاعم أو هذه الخدمات المتنقلة، العربات المتنقلة، فبالتالي يتطلب أنه يكونوا الأخصائيين أو الشباب من الهيئة متواجدين.
0: ممتاز.
1: وتغطيتهم بالعادة تعتمد على شيئين، في هناك الحراك الدوري أو الاعتيادي، وفي أيضا يتوجهوا عند وصول بلاغ أو أي شكوى.
0: جميل. طيب إحنا لو جينا نتحدث أنه يتجول أحيانا الزائر في الأسواق، ولكن قد لا يلاحظ وسط الازدحام الكبير حجم العمل الذي تقوم به الهيئة، وهذا العمل يجري خلف الكواليس، هنا كيف تنفذ الهيئة حملاتها، خاصة الجولات الرقابية بشكل يومي؟
1: بالعادة أنت عندما تكون ظاهر أنك من جهة أو عليك شيء يعني واضح أنك أنت جاي لهدف معين، بالعادة نحن نفتش التفتيش الدوري الاعتيادي.
0: نعم.
1: ومن الجيد أنه حتى المزود أو مقدم الخدمة ما يكون على اطلاع. أحيانا أيضا الكثير من المستهلكين هما زي ما تفضلت أنت عين الهيئة، وأنهم العين اللي أو الشركاء الحقيقيين،
0: فمن
1: غير الممكن أنه 100 مفتش أو 200 أي كان العدد أن يغطوا مساحات شاسعة، ولكن عندما يحصل الوعي لذا الهيئة هذا العام أطلقت حملتها تحت شعار وعيك أمانك. فالفكرة أنه المجتمع أو المستهلك يكون على قدر من الإدراك والوعي بحيث أنه يحفظ حقوقه ويساهم معنا في يعني خلق بيئة آمنة
0: ورقابة الأسواق. جميل جميل. نعم. طيب إذا جينا نتحدث عن أبرز القطاعات الحساسة خلال هذا الموسم، هل تتعلق بالمواد الغذائية، هل تتعلق بمحلات الهدايا، هل تتعلق بالمطاعم أو الفنادق أو غيرها من القطاعات الأخرى اللي في اعتقادكم أنها من أكثر القطاعات حساسية؟
1: يعني المرافق السياحية، الوجهات السياحية بشكل عام دائما بتكون فيها حركة والناس بتتساءل. الكثير أيضا من الخدمات اللي ذكرتها سواء العربات المتنقلة أو المواقع السياحية قد تكون هناك الأسعار أحيانا يحصل خطأ أو تكون فيه مبالغات في الأسعار، ولكن الهيئة من قبل أخذت من كل هذه المؤسسات أو أصحاب الشركات المحلات والأسواق أخذت قوائم أسعار.
0: جميل.
1: وألزمت أيضا المزودين بوضع قوائم الأسعار. أحيانا قد تجد أنت حتى السعر مطروح على الرف، ولكن عندما تدفع يحصل فارق سعر. ليش احنا دائما نأكد ونحث على حفظ الفواتير او مستند الشراء حتى تقارن بين المعروض وبين اللي هو مقيد في جهاز الدفع، فقد تحصل مثل هذه الاشياء. ايضا العروض الترويجيه اللي قد تكون غير مرخصه، غير يعني متوافقه مع حقوق المستهلك. هذه ايضا يجعلنا كلنا نستوقف عندها. فكثير تفاصيل، يعني ثغرات كثيرة. ولكن بوعي المستهلك وبجهود أيضا الهيئة إن شاء الله نصل للهدف.
0: طيب هل تعتمد الهيئة هنا، هيئة حمادي المستهلك، على الرقابة التقليدية فقط، أم أن هناك ربما بعض المنصات أو استخدام للتقنية الرقمية والبلاغات الإلكترونية في توجيه هذه الحملات الرقابية أو توجيه المجتمع أو الحملات الرقابية؟
1: زي ما ذكرنا قبل أنه أحيانا التفتيش الاعتيادي أو الرقابة الشكلية الاعتيادية قد تترك مساحة للمزود أو صاحب أو التاجر بأنه يأخذ احتياطات، ولكن نحن نستقبل البلاغات والشكاوى من خلال جميع الوسائل الحديثة.
0: نعم.
1: سواء منصات التواصل الاجتماعي، تويتر وغيرها، أي إن كانت المنصة، من خلال الواتساب، التواصل المباشر مع الهيئة، الخط الساخن. بالتالي هذه كلها تعتبر جهود تفتيشية ورقابية، وفورا تتعامل معها طواقم التفتيش.
0: جميل. طيب عندما نتحدث دكتور عن الطلب والعرض والاستغلال، لو جينا نتحدث عن أين ترسم الهيئة هذا الخط الفاصل بين الارتفاع الطبيعي والاستغلال التجاري؟ هنا أتحدث أن يرى البعض أن ارتفاع الطلب خلال الموسم هذا أمر طبيعي، قد يعني يبرر ارتفاع الأسعار، بينما آخرون يرون أن بعض التجار يستغلون هذا الموسم.
1: كثير من مثلا بعض القضايا المتعلقة بالعرض والطلب في المواسم السياحية قد لا تعنى بها الهيئة بشكل مباشر، ربما جهات أخرى.
0: نعم.
1: إلها يعني اختصاص مباشر من حيث مثلا تذاكر سفر أو الإقامة في الفنادق.
0: نعم.
1: هذه أيضا لها شق مع وزارة التراث والسياحة. جهات أخرى، ولكن ما يخص الأسواق وما يخص الهيئة باعتقادي أنه كثير من الأشياء الأسعار ما متفاوتة وما في فروقات كبيرة بين قبل الموسم وبعد الموسم. هذا بالنسبة لأسعار السلع الأساسية وغيرها، وقد تعتمد بعض السلع على أحداث خارجية أو غيرها، ولكن الهيئة ترصد قبل وبعد، وأيضا هناك قنوات متعلقة بالجمارك ومتعلقة بقوائم دخول السلع هذه إلى السلطنة. فعندما تحصل بعض الارتفاع في الأسعار،
0: نعم،
1: قد تعود إلى أسباب أخرى، والهيئة دائما ما تتحقق منها. أما فروقات السعر البيع فيما يخص المؤسسات قد تجد هنا السلعة هذه تباع ب 150 بيسة، هنا 160 بيسة، عند الوكيل 140 بيسة. هذا هنا في اللي هي ما في تحديد للأسعار، بمعنى أنه السوق تنافسي. وهذا قد يخلق حالة صحية في كثير من الأحيان، لأنه عندما توحد

0: التاجر عنده من القشع أو لا يرضى بالقليل من الربح. فالامتناع عن
1: الشراء
0: هو في حد ذاته أكبر رسالة.
1: صحيح.
0: أيوة.
1: جميل.
0: هو أكبر رسالة.
1: جميل. طيب خلينا شوية نعرف تفاصيل الإجراءات أكثر. عندما تثبت مخالفة أحد التجار الآن، إيش الإجراءات النظامية اللي تتخذ بحقه؟ وهل أحيانا تصل العقوبات في بعض الأحيان إلى الإغلاق أو الإحالة إلى الادعاء العام في بعض الحالات؟
0: كثير من الشكاوى تم علقتها في الهيئة. إذا وجدنا إنه الأمر يعني بحاجة إلى إلى إلى قنوات قانونية فتوصل ترحل هذه الشكاوى إلى الادعاء العام، وقد تصل إلى المحكمة. هذا فيما يخص القضايا أو الشكاوى اللي تصل للهيئة، ولكنها في الغالب يعني القضايا اللي هي الشكاوى الشخصية في الغالب المشتكي يطلب حق من مزود أو مقدم خدمة، فعندما يتفقوا يحصل التراضي يتم غلق الملف. هذا فيما يخص الخدمة أو الشيء اللي يقدم لشخص بعينه.
1: جميل.
0: ولكن القضايا اللي ترحل اللي هي قضايا ذات يعني إلها أبعاد أخرى، شأن عام مثلا محل يقدم مثلا يخالف المواصفات والمقاييس أو عروض ترويجية مضللة.
1: أيوة.
0: أو أنه يخالف حقوق اللوائح أو القوانين المنظمة للسوق
1: أو فواتير أو الضمان أحياناً يتعلق بالضمان أو شيء.
0: أحياناً عندما تصل إلى مجموعة من الأشخاص يتم يعني التواصل مع الادعاء العام وأيضاً المحاكم.
1: جميل.
0: لاتخاذ الإجراء القانوني.
1: جميل. أنا راح أرجع إلى نقطة كثير مهمة. مستهلك له كامل الحقوق، لكن بعد ما نطلع فاصل إعلاني قصير في البعد الخامس وللحديث أكثر عن استعدادات هيئة حماية المستهلك خلال موسم الخريف بعد هذا الفاصل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فوراً. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2:00 وحتى 3:00 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: يا هلا وحياكم من جديد مستمعينا الأكارم. بعد ما تقريبا انهينا أول نصف ساعة من هذا اللقاء، احنا نستمر معكم إلى الساعة الثالثة عصرا، ومحاولين أن نجمع كل الأخبار المحلية المعلومات ونقدم أيضا الفائدة، لأن احنا بدورنا واجبنا من باب المسؤولية الاجتماعية أيضا نحاول أن نقدم رسائل، سواء كان لقطاعات حكومية، جهات خاصة، وأيضا مبادرات، وهذا واجبنا ودورنا أن نوضح للناس كثير من الأشياء، المفاهيم، ونوضح أيضا الجهود والأدوار اللي تقوم فيها هذه المؤسسات، على رأسها هيئة حماية المستهلك، خاصة أن موسم الخريف مثل ما حكينا قبل الفاصل أن هناك عرض وطلب، وهناك ما بين العرض والطلب هناك الفاصل، يعني الخط الصغير اللي ممكن يعمل هذه التغالطات أو خلط بين كثير من المفاهيم، بين الارتفاع الطبيعي للسعر وما بين المبالغة الاستغلال لهذا الموسم، ولكن قد تكون بعض الأمور تختص بالهيئة ولكن منها يحال إلى مسؤولية وزارة التراث والسياحة، قد تكون بلدية ظفار وغيرها من الجهات الأخرى. أعود مرة أخرى إلى ضيف الدكتور حسين مشهور بعمر، يا أهلا وسهلا فيك مرة أخرى، حياك الله دكتور. خليني شوي نفهم أكثر، لأنه دائما يعني تجد الناس يتحدث عن الشكوى وآخر يتحدث عن البلاغات، إيش المفهوم بين كل يعني تعريف؟
1: نعم، الفارق أنه الشكوى بالعادة مستهلك يقدم شكوى ويطالب فيها بحق من مزود أو محل أو تاجر أيا كان.
0: مثلا على سبيل المثال،
1: مثلا أخذت أو اتفقت مع ورشة أنه تعمل لي مثلا تفصيل أثاث أو غيره، فكان الطلب شيء واللي حصلت عليه من الشركة شيء آخر.
0: هنا تتقدم بشكوى،
1: هنا تتقدم بشكوى وتطالب بحق، أو ورشة صيانة المركبات أو أي كان، أو أنك مثلا أخذت شيء
0: وجدتك بمواصفات مختلفة،
1: بمواصفات مختلفة، أو أنه ما يتعلق بالضمان. هذا شيء خاص يعني له طرفين،
0: أيوة.
1: المستهلك هنا هو المتضرر كشخص، لكن أحيانا البلاغ هو يكون كشيء عام.
0: أيوة.
1: البلاغ لما نبلغ على أنه محل أو مؤسسة السلع اللي على الرف بسعر، وعندما تحاسب
0: بسعر آخر،
1: فهنا راح يتم التعامل مع بلاغك كشخص أنه يرجع لك الفرق، ولكن هنا البلاغ يخدم الهيئة ويخدم المستهلكين ككل، بالتالي راح نطرح يعني عدسة ونكبر العدسة على هذه المؤسسة ونشوف إيش مشكلتهم، فهنا بلاغ يخدم الكل.
0: جميل جميل.
1: هنا قد يكون الفرق.
0: طيب عندما نتحدث عن مستهلك له كامل الحقوق، ونتحدث أيضا عن بعض الزوار ربما من خارج سلطنة عمان، يفترض أن أيضا نحاول أن نرسل برسائل الهيئة من خلال هذه المنصة وهذا اللقاء، نقول للناس يفترض أن لأي شخص يكون في ضيافة ويكون في زيارة إلى محافظة ظفار لابد أن يعرف حقوقه كمستهلك داخل السلطنة. إيش أهم الحقوق اللي ينبغي أن يعرفها كل زائر وضيف منذ لحظة وصوله إلى موسم خريف ظفار أو بقية المواسم الأخرى؟
1: الهيئة اهتمت كثير بهذا الجانب.
0: نعم،
1: الشاشات التفاعلية خلقتها الهيئة في كل صالات مطار صلالة، في
0: حلو.
1: مطار صلالة
0: ممتاز.
1: شاشة تفاعلية الهدف منها
0: توعية الناس،
1: توعية الناس على الأقل، يعني تقييد الرقم الساخن للهيئة من خلال هذه الشاشة يستطيع الزائر أنه يأخذ رقم الهيئة للتواصل والخط الساخن، كذلك بعض الإرشادات المهمة فيما يتعلق بالبلاغ والشكوى والحقوق أيضا، وكثير من السياسات اللي تتعلق بالمستهلكين هي في الغالب موحدة في كل دول المنطقة غالبيتها، ولكن تفرق هنا من حيث التعامل.
0: أيوة.
1: أو تفرق من حيث الفاعلية.
0: نعم.
1: ولذا يعني احنا في هذا الموسم نحاول قدر الإمكان انه نتجاوز الوقت. عندنا مثلا عندما تقدم شكوى يفترض يتم التعامل معها خلال 5 أيام عمل رسمي.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للشكاوى الاعتيادية خارج الموسم. مع الموسم ومع الزوار أو السياح نسعى قدر الإمكان، لأنه قد السائح يأتي 3 أيام 4 أيام فما يحصل على حقه، فتسعى الهيئة والمديرية في ظفار بأنه يتم التعامل مع هذه الشكوى بسرعة واستجابة عالية.
0: جميل.
1: بحيث أنه نتجاوز المدد الزمنية اللي هي أقصى مدة.
0: جميل. طيب إيش هي نصيحتكم لكل مثلا زائر أن أسهل طريقة لتقديم شكوى أو بلاغ في حال أن واجهت الزائر أو السائح مشكلة معينة تتعلق بالسعر أو تتعلق بالمنتج أو بجودة الخدمة، إيش هي أسهل الخطوات يفترض يكون على وعي بها الزائر يقدم الشكوى بأسرع وقت، بلاغ أو شكوى؟
1: بالنسبة للبلاغ والشكوى عبر وسائل التواصل، عبر منصات الهيئة وحسابات الهيئة، عبر الخط الساخن، عبر مكتب الهيئة في سهلتين قريب منا هنا.
0: لكم مكتب هناك؟
1: لنا مكتب نعم في سهلتين، أيضا يتعامل مع البلاغات والشكاوى.
0: نعم.
1: وحرصة الهيئة في الجانب الآخر التوعوي والرقابي أن يكون لها أركان توعوية رقابية
0: ممتاز.
1: في المجمعات التجارية يعني، وهذه الأركان التوعوية متنقلة، فنحن حريصين على أنه نصل للمستهلك ونختصر الوقت والمسافات.
0: جميل جميل. طيب في ظل ازدحام الموسم أكيد عدد كبير ربما ترد الهيئة من بلاغات من من من شكاوي، هنا كيف تختلف سرعة التعامل مع هذه البلاغات؟ هل هناك مثلا فرق يعني فرق إضافية يتم إسنادها لضمان سرعة الاستجابة بقدر المستطاع في ظل توافد الأعداد ومئات الآلاف من الزوار؟
1: نعم، هناك فرق إسناد من ديوان عام الهيئة فيما يخص الجانب الرقابي.
0: ممتاز.
1: وفيما يتعلق أيضا بالتعامل مع البلاغات والشكاوى زي ما تناولنا قبل قليل، أنه نحاول نختصر الوقت وقدر الإمكان أنه تكون بأقصى يعني سرعة واستجابة لمزيد من الكفاءة والفعالية في هذا الجانب.
0: بين تسويق المشروع الدكتور والخداع التجاري يشهد أكيد الموسم أمر طبيعي عدد كبير من العروض، وهذه العروض تتعلق بالتخفيضات، تتعلق ببعض الجوانب الأخرى لإغراء أيضا المستهلك أنه يجي ويستفيد أو يأخذ هذه المنتجات أو يستفيد بالخدمة. هنا كيف تفرق الهيئة بين العرض الحقيقي وبين العروض الوهمية والتأكد من مختلف العروض خلال الموسم؟
1: بالعادة العروض الترويجية والتخفيضات يكون هناك تواصل
0: مسبق،
1: والمفترض أنه هذه المؤسسات تأخذ التراخيص من جهات الاختصاص
0: وموافقة
1: والموافقة سواء من تجارة الصناعة وحماية المستهلك، يكون هناك تنسيق أصلا. فتجد التخفيضات هذه أو الإعلانات حواليها شيء رسمي ومرخص. وأيضا الهيئة لا تغفل الجانب هذا، قد بعض المستهلكين ينقر خلف إعلان وما عنده الفكرة أو ما يتحقق أنه هذا التخفيض أو هذا العرض الترويجي هل هو مرخص هل هو قانوني أو لا، فهذا جانب أيضا من مهام الطواقم الرقابية عندنا التحقق من كل هذه الأشياء.
0: طيب إيش هي أبرز الأساليب خاصة أساليب التضليل التسويقي اللي رصدتموها خلال المواسم السابقة؟
1: والله كثيرة، ولكن أعتقد اليوم نحن أمام التسويق الرقمي أو
0: هو الأكثر
1: هو الأكثر
0: نعم
1: يعني اكتساح. وهذا يستدعي أنه المستهلك يستوقف عند كل منصة أو كل شركة تعرض سواء عبر الانستغرام أو عبر أي منصة رقمية أنه يتحقق أنه هذه المنصة أصلا مرخصة وأنها موجودة في البلد. فأحيانا الناس تشتري حتى من منصات خارجية.
0: جميل.
1: فما نستطيع أنه نحفظ شيء من حقوقهم إذا ما كانت المنصات هذه من البلد. بس إذا كانت في السلطنة بالإمكان أنه نتخذ إجراء.
0: طيب هنا كيف تتعامل الهيئة مع هذه الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي؟
1: يتم رصدها ويتم أيضا متابعتها ويفترض انه المنصات هذه تكون مرخصه
0: حتى الالكترونيه كذلك.
1: الالكترونيه ايوه، لذلك تجد حساب معتمد او حساب، احيانا تجد ملاحظات انه هذا الحساب معتمد او رسمي او كذا، وله علاقه بالمؤسسات الرسميه من تجاره وصناعه وغيرها من الجهات.
0: طبعا اذا جينا نتحدث اليوم عن يعني سلامه السلع وجوده المنتجات، اليوم المستهلك ما فقط يبحث عن السعر المناسب، كذلك أيضا يبحث عن مثلا بعض المنتجات الآمنة. كيف هنا تضمن الهيئة سلامة هذه المعروضات أو السلع المعروضة، خاصة المنتجات الغذائية والاستهلاكية؟
1: هنا شقين، ما يتعلق بسلام ما يتعلق بالغذاء اختصاص مركز سلامة الغذاء،
0: نعم،
1: والهم أيضا طواقم تفتيش وطواقم رقابية
0: بالتنسيق مع
1: رقابية وبالتنسيق أيضا مع الهيئة.
0: ممتاز.
1: كل هذه الجهات، كل جهة إلها اختصاص أو تعنى بشيء بشكل مباشر، فمتعلق بسلامة الغذاء وكثير من
0: المنتجات الغذائية والاستهلاكية
1: تتبع مركز سلامة الغذاء.
0: جميل.
1: ما يخص أيضا الهيئة، تحقق من الأسعار، تحقق من توافر السلع، تعدد الخيارات، عدم تجاوز حقوق المستهلكين. مثلا زمان كانت كنا نجد دائما البضاعة المباعة لا ترد ولا
0: تستبدل،
1: هذا يعني خرق لحق من حقوق المستهلكين، خرق مباشر.
0: لا والبعض للأسف دكتور مخطأت عليك أنه يضع في المحل، بمعنى أن فقدانك لمحفظتك في هذا المكان، لأن بعض الأحيان يتطلب منك في حلاق في بعض الأماكن ربما يعني المحفظة ستكون بعيدة عنك، فبالتالي هي غير لا تتحمل مسؤولية فقدانك لأغراضك أو هذه الأمور. هل هذه
1: في كثير من الأحيان الحذر واجب؟
0: أي نعم.
1: ونفس الشيء يعني على المستهلك أنه يكون على قدر من الوعي والإدراك، ولكن كثير من الممارسات والسلوكيات اللي نراها سابقا أو أنه بعضها لازالت إلى الآن هي مخالفات صريحة لحقوق المستهلكين، والهيئة قائمة
0: بدورها
1: في هذا الجانب.
0: جميل. احنا راح نطلع دكتور فاصل قصير وبعدها نستكمل آخر ما تبقى من عمر هذا اللقاء، تقريبا 15 دقيقة تفصلنا عن ختام هذا الحديث والحوار. بعد الفاصل راجعين لكم.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
4: شميرة FM خليك شبابي.
0: ورجعنا لكم من جديد وحياكم الله وأهلا بكل اللي تابعنا في هذه اللحظات. وتقريبا يعني هكذا الوقت بشى سريع لأن الحديث كان حقيقة ممتع ومفيد مع ضيفي. تناولنا كثير من الموضوعات، تناولنا ما بين حق المستهلك، ما بين معرفة كثير من الجوانب، تعزيز وعي المستهلك، دور الحملات الرقابية وتكثيفها والجانب الاستنادي لهذه الحملات، والتكاملية ما بين هيئة حماية المستهلك وبقية المؤسسات المعنية بأيضا الرقابة على الأسواق، سواء كان في جانب غذائي واستهلاكي وسلامة هذه المنتجات وأسعارها والعروض التخفيضية، وكذلك التسويق الإلكتروني المضلل في كثير من الأحيان. أعود مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور حسين المشهور بعمر. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى دكتور. أكيد. طيب أكيد اليوم موضوع أنه يرتبط بسلامة الأغذية مثل ما تفضلت، هذا أيضا قد يكون متعلق بالمركز الغذاء، لكن عندما تكتشف الهيئة منتج، هذا المنتج يكون غير مطابق ويعني أو سلعة معينة، إيش الإجراءات اللي تقوم فيها مباشرة ويتم سحبها مباشرة من الأسواق عندما هنا تكتشف الهيئة أن هذا المنتج فعلا حقيقي غير مطابق؟
1: إجراءات مختلفة في هذا الجانب وتتفاعل معها الهيئة بشكل مباشر على أرض الواقع، يتم سحب المنتج من الأسواق، يتم أيضا في الوقت نفسه الإعلان أو إعلام المستهلكين بأنه هذا المنتج غير مطابق المواصفات
0: أو سلعة معيبة مثلا.
1: أو سلعة معيبة، ويتم سحبه من الأسواق بشكل مباشر وإعلام المستهلكين، لأنه قد يكون بعض المحلات أو بعض الأسواق لديها شيء من هذا المنتج، فنسابق الوقت بتوعية الجمهور وفي نفس الوقت سحب المنتج من الأسواق.
0: هنا كيف عشان تضمنوا سرعة التعامل مع هذه المنتجات، ربما تكون أيضا منتجات خطرة بالنسبة للمستهلك، هنا وجب عليكم التنسيق مع بعض الجهات المختصة لضمان سرعة التفاعل.
1: غالب الجهات تتم يعني يحصل بينها التنسيق في مثل هذه الظروف، وكل جهة تقوم بالشق الملقى على عاتقها.
0: أكيد. هنا دائما ورسالتكم أن المستهلك، وفي حديثك وأكدت على ذلك، أن المستهلك دائما هو شريك في الرقابة. هنا كيف يعني فعلا يمكن للمستهلك أن يكون شريك فاعل وحقيقي في كشف المخالفات؟
1: في غالب البلاغات تأتي الشكاوى من المستهلكين، وفي غالب حتى البلاغات والشكاوى، لأنه هم اللي يتعاملوا بشكل مباشر والأعداد أكبر، فهم اللي يستطيعوا أنه يكشفوا كثير من الإجراءات المخالفة. وأحيانا العروض الترويجية المضللة، أحيانا الأمور المجحفة بحقوق المستهلك، كل هذه الأشياء تصلنا من خلال شركائنا وهم المستهلكين.
0: طيب أكثر الأخطاء في اعتقادك التي يقع فيها المستهلك وهذه الأمور تضعف فرص استرداد حقه؟
1: يعني أنه يترك السند الشراء في أقرب سلة مهملات، فكثير من المستهلكين لا يحتفظوا بفواتير الشراء، الكثير منهم أيضا لا يطلعوا على البيانات والعقد، لأنه بالعادة أو كما يقولوا العقد شريعة المتعاقدين. فعندما أنا أعمل اتفاقية مع مزود أو مقدم خدمة أو شركة أيا كانت، إذا ما حفظت أو ما قرأت على الأقل الاشتراطات، قد تغفل عني كثير من الأمور. وفي هذه الحالة الهيئة قد تكون فرص تدخلها وفرص حفظها لحق المستهلك أقل. السبب أنه المستهلك يعني ما اطلع على الشروط هذه. قد يتساءل البعض، ربما بعض الشروط تكون مجحفة بحق المستهلك. نعم بعضها، ولكنها لا تصب بشكل مباشر في الجوانب المخالفة. أيوة. أو الجوانب المجحفة بحقوق المستهلك، وإنما توقع ضرر على المستهلك. مثلا ما يتعلق بالمدة الزمنية، أنا طلبت من شركة تفصل لي مثلا أثاث أو أي إن كان شيء نعم. أحتاجه. أحيانا تجد شرط من الشروط يقول لك التسليم خلال مثلا 60 يوم
0: نعم.
1: مدة فضفاضة كذا مطولة، وهو في البداية يقول لك يعني بأسرع وقت ممكن خلال أسبوع أسبوعين، لكن يحمي نفسه بمثل هذا الشرط. فعدم اطلاع المستهلكين على أو الأصحاب جميل. اللي يطلبوا الخدمة على العقود أو على
0: توثيق
1: توثيق يعني ما راح يكون طيب. في موقف
0: يعني من خلال عملكم دكتور، هل ما زلتم مثلا تلاحظون ضعف في ثقافة الاحتفاظ بالفاتورة، أو خلنا نقول توثيق عملية الشراء، ما زلت أيضا تلاحظوا هذا الأمر؟
1: لا زال موجود، ولكن الوعي اختلف كثير من 2011 إلى اليوم.
0: أيوة.
1: اختلف كثير، والمؤشر والمقياس الأجيال أو النشأ أنت لاحظ الطفل حتى اللي ما يقرأ ربما يأتيك بعلبة عصير ويسألك يقول لك منتهي أو لسه يعني صالح للاستهلاك، يجيك الطفل يسألك هذا منتهي ولا، وهو ما يقرأ. فهذا يعني مؤشر على أنه الوعي يعني في تقدم. كمان يعني الجيل الآن جيل يفترض أنه نسبة الجهل والأمية تكون أقل بكثير عن قبل، فالمفروض أنه إحنا نكون أكثر وعي وأكثر إدراك كأجيال.
0: جميل.
1: ولكن يعني الذكرى تنفع المؤمنين.
0: جميل. لكن في موسم الخريف كالعادة، هل هناك يعني رصد لبعض الأمور تتكرر، أم مقارنة بالفترة الأخيرة لاحظتوا لا في تغير واضح كان؟ وأنا أقصد هنا أيضا كثافة الأنشطة التجارية، هل تتكرر بعض المخالفات؟
1: على قدر ما تكثر القوانين واللوائح تكثر الثغرات. دائما التحايل موجود، العروض الترويجية موجودة، القشع موجود، ولكن في الأخير الحاجز الدفاعي الأول هو المستهلك، ونحن مكملين ومتواجدين وحاضرين، ولكن المستهلك عليه الدور الأكبر. ما أنه نرمي المسؤولية، يعني لما نقول وعيك أمانك وحقوقكم مسؤوليتنا.
0: جميل.
1: الحقوق مسؤوليتنا، وهذه رسالة لازم أنه أكيد. يعني نقوم بها على أكمل وجه.
0: أكيد. ونجاح الموسم دكتور لا يعتمد على مسؤولية جهة معينة، بل تتكامل جهود هيئة حماية المستهلك مع شرطة عمان السلطانية، مع بعض المؤسسات الأخرى، بلدية ظفار،
1: نعم.
0: وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار، وبقية الجهات الرقابية الأخرى، وأكيد هذا يعزز من النجاح،
1: لأنه رؤية واحدة أنه نخلق بيئة آمنة
0: ونعزز جودة الخدمات المقدمة،
1: وتعزيز من جودة الخدمات
0: المقدمة،
1: وأيضا صناعة السياحة بشكل احترافي.
0: جميل.
1: وهذا تترك انطباع و يعني أثر، ونتمنى أنه السائح عندما يأتي اليوم ونخلق ونترك عنده أثر طيب وصورة ذهنية من الوهلة الأولى، لا شك أنه راح ينقل هذه التجربة وراح يعيد الزيارة للضفاف.
0: طيب هل يعني تشير يعني المؤشرات إلى تحسن في التزام المنشآت التجارية مقارنة بالمواسم السابقة، أم ما زال التحدي قائم إلى هذه اللحظة؟
1: والله التحديات
0: قائمة،
1: والمجابهة والمكافحة موجودة من الجهات، كل حسب اختصاصه، ولكن أيضا عندما نصل إلى مرحلة من الوعي وتتكامل وتتضافر الجهود بين المؤسسات وبين المستهلكين، نصل إلى المبتغى، لأنه فقدان حلقة من الحلقات قد يضعف الجهد.
0: جميل.
1: عندما تتخلى مثلا جهة
0: عن مسؤوليتها،
1: لا شك راح يكون هناك ضعف، عندما أيضا المستهلك لا يكون على هذاك القدر من الوعي والإدراك، أيضا قد تمر عليه كثير من الأمور حتى هو لا يعلم عنها. وأنا متيقن أنه قد البعض منا يأخذ سلعة سعرها برقم ويدفع وحتى ما يتحقق. أكيد. ولا يعرف أنه طيب. دافع أكثر من سعر الشراء.
0: طيب. في ختام هذا الحديث وإحنا في الدقائق الأخيرة، إيش هي أبرز النجاحات اللي تفتخر بها هيئة حماية المستهلك خلال مواسم خريف ظفار السنوات الماضية؟
1: في أكثر من موقف تلقينا إشهادات وشهادات حتى من السواح والزوار وحتى كرسائل مكتوبة من بلدانهم عندما حصلت لهم بعض المخالفات أو حصلت معهم بعض الإشكالات، تواصلوا مع الهيئة وتعاملت الهيئة بكفاءة وفعالية وباستجابة عالية، بحيث أنه تجاوزنا حتى المدد والوقت، فتلقوا الكثير من الزملاء والكثير من الشباب القائمين على هذا الجهود الرقابية والتفتيشية رسائل حتى مكتوبة خطية مكتوبة، وهذا في حد ذاته يعني مكسب وقيمة مضافة للكل، لكل الهيئة وللمنطقة.
0: جميل.
1: ما هي إن شاء الله ظفار شيء ثاني
0: بإذن الله. ما هي رسالتكم، ما هي رسالة الدكتور حسين مشور باعمر من خلال ختام هذا اللقاء وهذا الحديث إلى المجتمع وإلى الجمهور وإلى المتابع، ماذا تقول؟
1: دائما العرب عندهم أسمى وأبلغ رسالة إذا سمح الوقت.
0: أكيد أكيد.
1: نتناول كلمتين.
0: أكيد أكيد يعني أكيد.
1: كانت قبل سنتين
0: لك الفرصة
1: في إحدى حملات حماية المستهلك،
0: نعم،
1: التوعوية والبلاغية، فنقول واقع الغد أجمل، وعي وإدراك نأمل، وفق أهداف نعمل، وانطلاقة جديدة مستدامة، الحماية حوكمتها رشيدة، للتناسى حقوقك، انتقي حسب ذوقك، سيب ما لا يروقك، البدائل عديدة ومستدامة، الحماية حوكمتها رشيدة، من خيارك تأكد، أصل ولا مقلد، قادر أنك تحدد من مسافة بعيدة، مستدامة، الحماية حوكمتها رشيدة، ثق مع كل شكوى، التدابير قصوى، ننتظر دعم أقوى منكم نستزيده، لا ولا للتقاعس، والأمل أن نلامس، سوق فيه التنافس والرقابة شديدة، ومستدامة، الحماية حوكمتها رشيدة.
0: الله، حوكمتها رشيدة. الله يعطيكم ألف عافية، احنا فخورين فيكم حقيقة، وبنشاطكم وبدوركم، بالهمة، بهذا العطاء اللي جالسين تقوموا فيه ليل نهار لضمان حقوق المستهلكين. بارك الله فيك دكتور.
1: الله
0: شكرا لك.
1: الله يسلمك أستاذ، وشاكرين هذه الدعوة، وكل الشكر للبرنامج
0: البعد
1: الخامس والقائمين على البرنامج والمعدين.
0: الله يسعدك يا رب.
1: كل طواقم القناة.
0: طول عمرك. إذن التحية والشكر لضيفي في الاستوديو الدكتور حسين المشهور باعمر، باحث إداري أول بهيئة حماية المستهلك، على هذا الحوار الثري وعلى ما قدموا أيضا من معلومات مهمة ورسائل توعوية تعزز ثقافة الاستهلاك الواعي. ونؤكد دائما أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والتاجر والمستهلك كذلك نفسه. شكرا موصول لكم مستمعين الأكارم لطيب المتابعة، وأيضا نلتقي إن شاء الله بكم في حلقة جديدة من البعد الخامس عبر الشبيبة، حيث نواصل نقل نبض المجتمع ونناقش القضايا التي تلامس حياتكم من خلال ضيوفنا في الاستوديو. تحية فريق العمل في الإخراج شوبين، وأيضا تحية لزملاء في مسقط أنور الأشرف وكذلك بدر البلوشي، في إعداد البرنامج الزميلة أشواق العمري، وكنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في يوم جديد وموضوع آخر وضيف أيضا جديد، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك. اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يوميا من الساعة 5 مساء وحتى 11 مساء، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سكنات شهر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: التسعين فاصلة خمسة مصر وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة.
1: أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: خليك شبابي.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: חליק שבלבי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بيك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسل هوم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة، حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

مساء السعادة ومساء النور لكل من يسمعنا مثبت على الموج وعلى الأثير 97.5 في مسقط أو الباطنة، وأيضا 98.5 أكيد لكل من يسمعنا من محافظة الظفار. تحية مسائية نقدمها للجميع، ونتمنى لكم بإذن الله تعالى مشاوير طيبة ودروب آمنة سالمة لكل من يسرك هذا المشوار المسائي. مثل ما دائما نعودكم أيضا على النصائح اللي نقدمها من خلال برامجنا، مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك جدا مهمة أكيد، يعني تقيك من كثير من الحوادث اللي ممكن تصاب بها. يعني نتمنى لكم إن شاء الله أنكم تكونون دائما في أمان وتكونون بخير ومشاويركم ما تنتهي بكل سعادة. عموما الواحد لازم يدير باله ولازم يكون حذر كذلك في طرقاته وفي مشاويره. كثير من المحطات اللي إن شاء الله اليوم راح ترافقنا خلال برنامجنا لهذا اليوم، أيضا راح نتعرف على معلومات، ومثل ما عودناكم كذلك راح ننتقل معاكم إلى محطات غنائية أو حتى تكون شاعرية نستمتع بهذه الأجواء مع صوت جميل، سواء كان بالشعر سواء كان أيضا بالغناء، اندندن شوية في برنامجنا المسائي، برنامجكم بكل تأكيد برنامج من الخريف الذي يأتيكم يوميا من الساعة 6 إلى 8 مساء. أيضا البرنامج أكيد ما راح يكون جميل إلا من خلال رسائلكم على رقم التواصل 947-999-75 لكل من وده أن يتواصل معنا بأي رسالة من الرسائل. ممكن تشاركنا إهداء لشخص عزيز على قلبك، ممكن تشاركنا صورة من الصور المسائية لنزهتك مع العائلة مع الأصدقاء مع الأشخاص المقربين على قلبك. عموما دائما أكيد ننتظر رسائلكم، والبرنامج ما راح يكتمل إلا من خلال أكيد تواصلكم معنا. راح نطلع وياكم لفاصل، من بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله نستكمل معكم محطات وفقرات برنامج من الخريفة.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

رجعنا لكم من جديد مستمعين أكيد مع المحطات المختلفة والخاصة كذلك ببرنامج من الخريف. هالمرة راح نقرأ رسائلكم على رقم التواصل 947-99-975. شكرا لكل من تواصل معنا ورسلنا مجموعة من مقاطع الفيديوهات والصور. رسالة من منى تقول: أجواء خريف ظفار الاستثنائية والمناظر الخضراء التي لا تنسى من تصوير سلطان السيفي. كذلك في رسالة أخرى للأجواء الخريفية من أتين بالضبط، وأكيد الجميل في الموضوع أنه في أي مكان هنا في محافظة الظفار الواحد يقدر أن يستمتع من خلال الفعاليات الخاصة بالكبار والصغار. نتكلم اليوم عن حديقة عقد اللي فيها فعاليات خاصة بالأطفال، نتكلم عن عودة الماضي. هو المكان أكيد اللي ممكن راح يحبونه أكثر كبار السن بحكم طبيعة المكان وأيضا طبيعة الفعاليات الخاصة هناك، سواء كان بالتراث بأيضا الفعاليات الخاصة لكبار السن المحببة كذلك بالنسبة لهم. أيضا في رسالة أخرى من فيصل يقول: حيث السحائب بالهطاء تطوف فوق القمة، مشهد رائع يتكرر في سهول ظفار وسط إقبال وزحمة زوار واستمتاع كذلك بجواء الخريف والاسترخاء بين الأحضان الخضراء. تصوير المبدع عدنان الحبسي، يعني مقطع فيديو أمانة وايد جميل للأجواء الخضراء هنا في محافظة الظفار وكذلك في

فعلا هناك ازدحام جدا كبير، والناس يعني جاي تستمتع في نهاية الأمر، فالزحمة لابد أنها تكون موجودة. فمهما صادفت الزحمة في مشوارك، لا تخلي هذا الازدحام ممكن أن يضايقك، حط في بالك أن الشيء ممكن اللي راح توصل له راح يستحق هذا العناء كله، وفعلا هو راح يستحق بكل تأكيد ذاك العناء. أيضا في رسالة كذلك أخرى من صاحب الرقم اللي ينتهي ب91، يمسي علينا بالخير والنور، مساك الله بالسعادة والخير. إذا على رقم التواصل 94799975، هذا هو رقم التواصل للشبيبة اللي كان من وده أن يرسلنا أكيد أي رسالة ومثلا تجوب في خاطرة. كذلك مثل ما عودناكم راح تكون معنا محطات قادمة إن شاء الله، راح نتكلم عن كثير من المعلومات، وأيضا راح تكون معنا فقرة غنائية في الساعة الثانية من البرنامج. من هنا من جاردنز مول أعتقد جالسين تسمعون أيضا معي خلف الكواليس الفعاليات الحاضرة، وأيضا الجميل في الموضوع هناك فعاليات خاصة كذلك بالأطفال، فأحيانا بعض أولياء الأمور يمكن يحتار يعني بالفعاليات اللي ممكن يعني يخلي ولده يعني يستمتع من خلالها. ففعلا في كثير من الفعاليات اللي ممكن راح تناسب الصغار، خصوصا هنا في جاردنز مول فعاليات جميلة أمانة. فإذا كنت موجود هنا وحاضر في محافظة ظفار لا تحتار، وايد أماكن وين ما بتصير راح تحصل شيء ممكن أن يلفت نظرك وراح يعجبك. إذا راح نطلع وياكم لفاصل، بعد هذا الفاصل مستمعين أكيد لنعوده. We'll be right back.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعين في برنامجكم من الخريف. مثل ما ذكرنا لكم في بداية حلقتنا لهذا اليوم راح تكون معنا محطات جميلة بإذن الله تعالى راح ترافقنا خلال هذا المساء. وأنا جدا سعيدة لوجود الدكتورة فخرية شبلية معنا اليوم في الاستوديو, فحياك الله معنا.
1: الله يحييكم. وطبعا قناة شبيبة هذه دائما داعمة لكل الأعمال الخيرية, فالحمد لله يعني ما في مرة يعني أفتكر أني لجأت لكم إلا وأنتوا أصلا تبادروا قبل حتى ما الواحد يسأل.
0: يعني أكيد من خلال المبادرات اليوم دكتورة اللي تسوينها هي مبادرات خيرية, وأيضا من جانب آخر داعمة للنسبة. الواحد جميل فعلا أن يصل تضمت على هذه الفعاليات.
1: بالضبط, لأنها قضية تهم المجتمع جدا, وفعلا لها تأثيرات في العمل, في العلاقات الزوجية, في الأطفال في المدارس, الشباب المقدمين على الزواج, في كل حتى في المهن, في أي حاجة, فهي تأثر على كل شيء. عشان كده موضوع بالنسبة لمجتمعي مش بس مرض جلدي أنا أعتبره, فحنوضح هنا معلومات كثيرة عنه. وإن شاء الله يعني من قناة الشبيبة أنا أدعو الجميع لكل مهتم بمرض البهاق, وأيضا لكل المجتمع, لأن احنا نتعايش مع هذا المصابين, فبالتالي التعرف عليه وإزالة الأخطاء الشائكة في هذا الموضوع يمكن جدا مهم, أن نعرف الأمور من مصدرها الحقيقي, وبالتالي يسهل التعايش مع هذا المرض. حيكون الملتقى إن شاء الله في شاطئ الدهاريز, نقطة البداية حتكون مع مركز الصحي الدهاريز, وحتنتهي مع شاطئ الدهاريز. فحتكون الفعالية مدتها ساعة ونص لساعتين, وتبتدي من الساعة 3:30. حتكون فيها مسابقات للأطفال, عروض كمان للأطفال, تلوين على وجوههم إلى آخره. بتكون للبنات الحاضرات طبعا كوبونات نوزعها تجميلية, بالإضافة لاستشارات مجانية سواء تخص البهاق وتوعية عنه, كمان حيكون بكل ما يخصه وكل لبس بالنسبة للمصابين وحتى لذويهم. أيضا حيكون فيه عشان نوعي الناس, حتكون في مشي, حيكون في ركوب خيل, حيكون في دراجات وغيرها من الفعاليات والهدايا. فننتظر الجميع بعد بكرة يوم الجمعة ساعة 3:30
0: بإذن الله تعالى. أنا دائما يعني أقول في خاطري ما تكون في أي نوع من الفعالية إلا وراها قصة, فأودنا اليوم نتعرف على القصة وراء تركيز الدكتورة لمرض البهاق بالتحديد.
1: مرض البهاق من وانا ادرس الجلديه يعني في محاضر اذكره الدكتور احمد العيسى, وهو طبعا علم من اعلام الدكاتره في مرض البهاق, واستمع عنه بس ما كنت ادري تفاصيل الشيء غير من بعد. انا طبعا اشتغلت معاهم في عيادتهم بالسعوديه, عيادات درما, بعدين رجعت أتعمق في المرض أكثر, تعرفت من خلالها, رحت أخذ دورات لأنه أول ما اخترعوا زراعة الخلايا الصبغية في الهند سافرت هناك وتعلمتها. بعدها تعلمت من شخص في أمريكا وفي من فرنسا, من دول كثيرة تعلمني أشياء, بس أنا أحكي لك البدايات. بعدها بدأت أني أنا أشوفهم في العيادة نفسيا كثير يأثر فيني, لأنه لما تشوفي أنتي طفل وطفل هم أخوان الاثنين, واحد في بهاق الثاني ما في, هو ينقبل في مدرسة ما والثاني ما ينقبل, هذا نفسيا جدا يضايقه كمان للأم. أمهات تيجي وتبكي لأنه ابنها تخاف يطلع فيه بهاق, هو أصلا طلع فيه بهاق, بس يعني حتى نفسيا دي الواقعة تعتبر شديدة عليها أنها تتحملها بسبب التنمر في المدارس. بكرة لو كبر تفكر, بعض الأمهات لما يجوا بنتها فيها بهاق تفكر كيف من حيتزوج بنتي لما تكبر, شايفة كيف المعتقدات. طبعا في أشياء كثيرة, لأنها في بعض البنات العاملات في الوزارات يكون عندهم بهاق, يستحوا حتى يخالطوا زملائهم في العمل بالأكل. أنتي مستوعبة يعني أنها تعتقد أنه يقرفوا منها, أو الناس تعتقد أنه معدي, فعشان كده يتجنبوها, تتجنب تصافح. علاقات كثير بين زوج وزوجته صار فيها طلاق بسبب هذا الشيء, هذه حالات أنا عشتها. فعشان كده بالنسبة لي جدا يعني بتلاقي حتى الأسبوع الماضي جايين شاب يقول كم مرة تقدم لخطبة يعني كم بنت إنها ينرفض بسبب البهاق. بنت قبل أسبوعين عملت لها زراعة حوالين عينها فيها بهاق, تقول كل ما حد يجي يخطبني بسبب البهاق يرجع في أمره. فبالتالي هي قصص مؤثرة جدا، وغير تنمر الأطفال في المدارس على الأطفال اللي فيهم بهاق. فمن هذا المنطلق أنا يمكن لأنه تأثرت فيهم جدا، عرفتهم عن قرب، فبدأت أتطور في موضوع البهاق، أحضر مؤتمرات، بالأول أستمع، تعرفت على الشبكة كلها كامل في العالم اللي هي مهتمة في موضوع البهاق، دخلت معاهم بجروبس في الواتساب عشان نتشارك الحالات، نستمع لآخر شيء وش الشيء اللي مفيد الشيء اللي مش مفيد. بعدها صرت حاضر دوليا في عدة دول، وحتى بعض الدول زي روسيا عرضوا علي أني أنا أدربهم في موضوع، أشارك في الجامعة وأدرب الطلبة الروس في موضوع زراعة الخلايا وعلاجات أخرى تجميلية كمان. فسويت المؤتمر الدولي سنويا، حنسوي إن شاء الله هذه السنة كمان، حيكون الثالث بإذن الله تعالى. وأتعمد أني أنا أجيب أغلب الدكاترة اللي هم الأفضل في العالم ونتعلم منهم بعض الأشياء. يعني مثلا الشهر الماضي لما كنت في الهند في مؤتمر قلت أنا محاضرة، والغريب أن الجميع استفاد منها وأنه كأنه شيء جديد، لأنها في آخر الدراسات نتابعها بأول بأول. فالحمد لله اللي حبيت أقوله أنه البهاق في تطور مستمر. قبل يقولوا أنه ممكن بعض الأماكن زي الأطراف ما ليها علاج، بس أنا أقول ومن قناة الشبيبة أنه لي علاج حتى الأطراف، وفي حالات عندي الحمد لله رب العالمين استجابت كثير يعني، وحتى في مدة زمنية قصيرة، عكس قبل لما ممكن أقول أنه الشيء ممكن لسنوات الصبر على العلاج وكذا، لا الحين صار في مدة قصيرة بفضل العلاج. بغيت أنه أقول أنه حتى لو الجسم أصيب ب70-80% ما نلجأ لموضوع توحيد اللون، يعني إزالة الصبغة المتبقية. احنا عارفين ان الميلانين خط الدفاع الاول في الجلد،
0: نعم،
1: ويحمينا من السرطان. طبعا الناس اللي فيهم بهاق طبيعي انه الجسم مباشره يعني باستمرار باستمرار باستمرار انه يكون اجسام مضاده ويتخلص من كل الاشياء الغريبه، يعني ما يصير لهم بهاق. الناس اللي راحت الصبغه من نفسها، لكن الناس اللي تتعمد تبيض لون جسمها كامل، تشيله بالكريمات والى اخره من اشياء، هذول عرضه لسرطانات الجلد. فعشان كذا انبه الجميع نبتعد عن مخالفه الطبيعه. الله ما خلق فينا شيء الا له فائده، يحصل من الله انه الشيء يروح من جسمنا يعني باراده الله، بس الله ما حيضرنا.
0: نعم بالضبط،
1: يعني ما حتتكون خلايا سرطانية على الجلد بسبب جهاز المناعة وكيف نشط. بينما في الناس اللي تتعمد تشيل الصبغة ومن غير جهاز المناعة يكون له دور في الموضوع، هذول يصير لهم سرطانات الجلد لا قدر الله.
0: نعم.
1: فعشان كذا وجوب ننبه على هذه النقطة. الحلو في الموضوع زي ما أقول لك أنه في علاج لكل مكان، سواء بالأشياء الموضعية، بالليزر، بالزراعة. في آخر مؤتمر ما كملت اللي في الهند كثير زراعة، يعني طرق لزراعة جديدة جدا حتى في البهاق اللي هو مش ثابت يعني مستمر، الجهاز المناعة نشط ويتخلص من الصبغة. عندنا ولله الحمد أنا أرفض موضوع أن نأخذ العلاجات البيولوجية، أرفض أنه أي مريض يأخذها لأنه يهبط جهاز المناعة، وهذا شيء إحنا ما نريده. يعني الجهاز نشط يهاجم، بس ما نريد إحنا نوقفه نسوي لستوب.
0: نعم.
1: هذا الشيء ما نريده، عشان كذا أنه أتجنب العلاجات البيولوجية. أنصح الأطباء لأنها تتكرر حالات لغاية الأسبوع بعد ما الأسبوع الماضي قبل كم يوم بس واحد جاينا يقول لي ما أخذ كم إبرة كورتيزون، إبرة الكورتيزون عشان توقف نشاط الجهاز المناعة وما يصير لبهاق. أول ما يسوي طبعا يعمل بوز إن توقيف لجهاز المناعة إنه يشتغل، أول ما يروح مفعول الإبرة يرجع ينشط بزيادة ويطلع له في أماكن كثيرة.
0: هذا
1: أنا أنبه الأطباء، عشان كذا بالنسبة للأطباء وايد مهم حضورهم زي ذي الفعاليات، لأنه العلم غزير وكل مرض يعني أشياء كثيرة مؤتمرات تقام عشانه، يعني المرض الواحد. فبالتالي محتاجين أنه أبديت نفسنا باستمرار في العلاجات، بالذات الأمراض الجلدية كثيرة والعيادات كلها ما بتقول أنا ما أعرف أعالج، فبيوصفوا أي شيء وهذا غلط.
0: نعم بكل تأكيد،
1: عشان ما نضر المرضى.
0: بكل تأكيد، كثير من المعلومات اللي مالت نحن اليوم حابين نتعرف من خلالش دكتورة، ولكن راح نطلع لفاصل الأذان ولنعود إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلالة. عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

أنت تستمع لبرنامج من الخريف. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا وحبتنا لكلمة ثبت الموجة ويتابعنا عبر أثير إذاعة الشبيبة. خلينا نستكمل حديثنا وحوارنا مع الدكتورة فخرية، ولكن قبل كل شيء نرحب بيش من جديد دكتورة. حياك الله الدكتورة. قبل شوي تكلمنا عن مرض البهاق وتفاصيله، ولكن يمكن السؤال اللي يطرح اليوم نفسه، يعني هل مرض البهاق هو وراثي؟
1: اللي حلو ونطمن الناس فيه إن مرض البهاق 2% فقط نقول عنه وراثي، يعني لو الأب فيه ممكن ولا واحد من عياله يطلع فيهم، لأنه يضل جين عائلي، يعني مسك مثلا في الأب بس ما شرط يجي في الأولاد، وفي الأم كذلك، هو جين عائلي يعني في العائلة ممكن يكون موجود، فممكن يطلع لحد منهم أو يمكن لا، وحتى ممكن ما يطلع لأولاده، ممكن طالع لأولاد عمه لأولاد خالتي، فاهمة علي؟ فهو كذا، فممكن ما يطلع فيه ولا واحد من الأولاد، عشان كذا نطمنهم فقط 2% وراثي، فيتوكلوا على الله ويتزوجوا أي حد فيه بهاق، يعني ما يخافوا من ذا شيء، لأن كل شيء بإرادة الله. الشيء اللي بغيت كمان أوضحه هنا إنه البهاق ممكن يطلع لأي واحد في المجتمع، من الناس اللي عندهم أمراض مناعية زي السكري، الغدة، الثعلبة، الصدفية، الكوليسترول، حتى الضغط، في أمراض الروماتيزم، في أمراض مرتبطة بالبهاق، يعني لو طلع لواحد منهم هذه الأمراض، لو حد عنده هذه عائلية كمان صح، يعني مرض السكري وراثي، الكوليسترول كذلك، فهذه الصدفية كذلك، الثعلبة، لأنها أمراض كلها مناعية، بس وش المحرك مالها؟ التوتر، يعني لو الضغط النفسي الواحد عنده فقد حد، يفكر في موضوع شاغلنا كثير، مضايقنا كثير، عشان كذا أنه لازم الصبر، إن الله مع الصابرين وإن الله يحب الصابرين، فهذه وايد مهمة بالنسبة لنا نتعامل فيها في حياتنا في كل شيء، لأنه ما في شيء يعني يحصل بحياتنا إلا هو مقدر مكتوب ولخير حالنا لو طلعنا إحنا على الحكمة من وراها وندركها لاحقا. فعشان كذا أقول إنه فقط وراثة 2% وإنه مرتبط بأمراض أخرى، يعني أي واحد في أي مرحلة عمرية إن شاء الله يوصل 50-60 في أي وقت، ما في أبدا العامل الوراثي موجود في العائلة نهائيا، ما موجود، فقط يكون عنده ممكن سكري وفجأة يطلع له.
0: نعم
1: فهم علي، يعني هي كذا عشان احنا نخلي في بالنا. نعم. ما نبتعد عند الناس لأن ممكن أي واحد معرض يصير لهذه الأمراض.
0: نعم دكتورة، من جانب آخر أنت ركزتي على الجانب النفسي أكثر، وأيضا نحن ندرك اليوم أهمية الجانب النفسي لمريض البهاق، وأحيانا المشكلة مش فيه هو ولكن بالمحيط.
1: أول شيء أنه أي واحد عنده مصاب بهاق في العائلة ما يخص بالتعامل، يعني كأنه يرحمه يميزه في أشياء بين أخوانه، ما عشان كذا فيه وعشان كذا ومحد كذا، فهم علي؟ يعني هذا أصلا سلبا يأثر فيه، عامله بشكل طبيعي كأنه هذه حاجة طبيعية،
0: نعم،
1: ما إنها فيها شيء يعني خطير ولا حاجة إلى آخره لا قدر الله، فيعامله بشيء ويرحمه ويشفق عليه، هذه المعاملة ما يحبوها هم. كمان سؤال الناس له، لو شفت حد فيه بهاق لا تسألي هذا وش فيك، طيب ليش ما تعالج عنه؟ في كثير ناس تتحاشى، وأنا أعرفها شخصيات مهمة ما تحضر حتى اجتماعات في شغلها بسبب إنه الناس تسألها طيب ليش ما تعالجه وش هذا، ونظرتهم عليه عمل نفسك عادي ما شايف شيء، هو لأنه ما معدي، يعني وراثي زي ما قلنا 2% ويعتبر لون جلدي بس، وطبعا في كثير حالات هي مرتبطة بأشياء عضوية، يعني لو ضبطنا الشيء اللي داخل جسمنا حيضبط البهاق ويروح. الشيء الآخر اللي بغيت أني أنبه عليه، يعني هذه معلومة طبية، أنه بعض الناس يعني يعانوا من موضوع الاكتئاب، يعانوا من موضوع الانعزال، متضايقين، وايد شايرين هم هذا المرض، وهذا ما بيدهم، وطبعا هذه القاعدة اللي أخبرك عليها ما تنطبق على الجميع، لأن بعض الناس متقبلين وبعض الآخر لا، فواجب الدعم النفسي حالهم، وحتى يزوروا طبيب نفسي وايد مهم بالنسبة لي، لأنه البهاق كمان جهاز المناعة بيهاجم الأعصاب، العصب اللي موجود، فالعصب بيحلل فيه الميلانين، يعني كأنه بيدمر الميلانين الموجودة جوا العصب، هو موجود جوا العصب فبيدمره، بالتالي وش يصير؟ التوتر، الاكتئاب، الانعزال، فهو له شيء من جوه، هو ما بيده متضايق، ما بيده هو مكتئب، ما بيده معتزل الناس، فالدعم النفسي زي ما نقول انه مهم جدا. كمان على أساس أن نحافظ على نفسنا وأن ما يتطور المرض، أنه ضروري نحافظ على أسلوب حياة صحي. وايد مهم أسلوب الحياة الصحي، لأنه زي ما خبرتك أنه أنا ما أعالجهم بأشياء بيولوجية، ما أعطيهم أي كيميكالز، فقط نعتمد على أسلوب الحياة الصحي، الأكل الصحي، يبتعدوا عن المعلبات اللي فيها المواد الحافظة، أكلهم كله فريش، يتأكدوا كمان الخضار اللي مجوبة هل فيها مبيدات مرشوشة ولا ما فيها، يعني لازم يتأكدوا الشيء صحي 100%، أورجانيك 100%. يتجنبوا الطحين رقم واحد، هذا الجلوتين مرة يتجنبوه نهائيا، ما يدخلوه في الغذاء، طبعا في بدائل أخرى كثيرة. يتجنبوا الألبان، أنا أتكلم عن الناس اللي مصابين. النوم بدري وايد مهم، ممارسة الرياضة بالذات بعد صلاة الفجر إذا تمكنوا، لأنه يفرز غاز الأوزون في هذه الفترة ما بين شروق الشمس والفجر، وايد مهم الواحد يمشي فيها ولو ربع ساعة. ما تقدر تمشي، افتح الشباك، خذ نفس يعني من خشمك، طلعوا من فمك، بس احبسها شوية قوة، عشان هذه عملية التنفس وايد تساعد في ارتفاع جهاز المناعة. على أساس نحسن من الدعم النفسي بالنسبة لهم، لازم نمارس هوايات،
0: بالضبط،
1: نشغل بهواية، عشان كده احنا مسوين الفعالية فيها هوايات، ركوب الخيل، الجري، طبعا هنسوي مشي لأنها في كتير عائلات حتكون موجودة، اللي يحب السياكل، الموتر بايك، يعني لازم الواحد، السباحة، الرماية، لازم الواحد يكون عنده شغف في هواية. الهوايات، ممارسة الرياضة، هذا بالنسبة لنا وايد مهمة، أنا تساعدني في موضوع العلاج، وتساعد الشخص نفسه أنه يستجيب ويلتزم ويعيش الحياة بشكل أفضل. يعني هذا ابتلاء مؤقت من الله، نحتسب الأجر مع الله ونصبر، والحمد لله رب العالمين. لأبشر في الناس أنه في كل مكان في الجسم له علاج، لو مهما انتشر في الجسم يوصل لـ 80% نقدر نسترجع اللون مع أخذ النصائح بالضبط ونطبقها، الالتزام والصبر، وندعي الله. يعني بالتالي هي كل أسباب.
0: نعم، أنا أعتقد يعني من خلال يعني عياتك اليوم دكتور، أنت يعني يمكن أي شخص وده أن يتعالج ما راح فقط يأخذ العلاج والله 1 2 3 4 انتهى الموضوع وانتظر النتيجة، ولكن أنا أعتقد أن في جانب نفسي وداعم لكل شخص أو حتى مريض يكون حاضر للعيادة على أساس أنه يأخذ العلاج الكامل. أيضا الجميل في الموضوع اللي لفتني من خلال الفعالية اللي إن شاء الله راح تقام يوم الجمعة، أنا أعتقد لما تكون في لمة من الأشخاص بنفس المصاب راح يكون الموضوع هين عليهم. ليش؟ لأن كل واحد حاس بالآخر. ثاني حاجة، كلهم مجتمعين في نفس المكان لنفس السبب وأيضا لنفس العلاج اللي ممكن هم يأخذونه،
1: وترابط مجتمعي، هذا اللي كثير يهمني، لأنه نظرة المجتمع لمصاب البهاق تهمني جدا، لأنه يتعرضوا لأشياء كثيرة، فوايد مهم تتغير الفكرة أنه غير معدي، أنه وراثي فقط 2%، أنه أي واحد ممكن يصير له لاحقا لو هو عنده أمراض مناعية. فوايد مهم ترابط المجتمع ونظرة المجتمع المصاب بالبهاق. نريد لما أي واحد يشوف الأطفال في المدارس، الشباب في شغلهم، وكمان حتى الكبار في السن، لما أي واحد يشوفهم أنه يتعامل مع الموضوع أنه شكل طبيعي، فلو نظرة المجتمع تغيرت لهذا الشيء بيرتاحوا كثير مصابي البهاق، أنه بحس نفسهم فرد عادي من أفراد المجتمع، وهذه حاجة عادية زي أي واحد ما يصيبه أي حاجة وخلاص. يعني ما ليها هذه النظرة اللي الآن ينظروا لها لمصاب البهاق،
0: اللي هي نظرة دونية.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: هي مش نظرة دونية، احنا نقول انهم يخافوا منهم، ما يخافوا انه يفكروا معدي، انه بعض منهم يغرفوا يسلموا عليهم خوفا انه معدي. يعني في كثير امثلة معاي، حتى موضوع الاكل، واحدة من الحريم اللي من الزوجات تعزل نفسها عن زوجها واولادها في المطبخ عشان تفكر، هي تعتقد انه هم يغرفوا انه هي تشاركهم هذا الشيء. يعني هذه كبيرة، ترى وقعها كبير على النفس. يعني في بعضهم يفكرونها في بقعة بيضة، والحمد لله ما تطلع بهاق، فالأم لو تشوفي كيف فرحتها تفرح وتحضن كذا، أنها بس مجرد ما قلت لها أنه هذا مش بهاق.
0: نعم.
1: والبعض الآخر أنها تبكي على طول أول ما تعرف أن بنتها ولا ولدها في بهاق، ويبكوا أمام الطفل أو أمام بنته. طيب هذا غلط، هذا مش مصيبة، هذا لا قدر الله مش سرطان، هذا زي عادي، حالة الصدفية، حالة الثعلبة، حالة أي شيء يجيب علاج. في كثير يسألوني مدة العلاج ايش كثر تاخذ، ما في شيء اسمه مدة، هو يعتمد على التزامك انت كيف، تقبلك، تهيؤك لعلاج المرض. فهذه جدا مهمة أن احنا نوضحها لهم، وأتمنى أنهم يأخذوا الكلام بمحمل الجدية. هذه من وراء خبرات طويلة، احتكاك بأطباء عالميين، يعني جهد في هذا الموضوع. فأتمنى فعلا أنه الرسالة توضح أنه هو مرض عادي، أنه ما نأثر بالضبط له علاج، والأهم أنه أي عيادة يزوروها لا يأخذوا علاجات بيولوجية بالفم أو الإبر، ممنوعة منعا باتا. يعني هذه كلها تأثيرات سلبية. في على سبيل المثال واحد شاب مسكين طلع للثعلبة، عطوله علاج البيولوجي اللي مستمر هو عليه، بعدها طلعت لصدفية، بعد الصدفية بشهر طلع لبهاق. مسكين هذا، يعني في حاجات ممكن تتعالج نعالجها، وما يعني نتسبب لنفسنا بأمراض أخرى تحصل لنا. يعني الله ما خلق ده إلا وله علاج، بس ما لازم نلجأ للأشياء الكيميكالز. هي يعني جهازنا يدافع عن نفسه، الله خلق فينا جهاز مناعي، فهذا أصلا يدافع حتى لو في لخبطة نقدر نعيد توازنه. فوايد مهم هذه الفكرة نحطها في بالنا.
0: نعم، يمكن اليوم أمانة حتى أنا الدكتورة يعني ما كنت أعرف نهائيا أن مرض البهاق لا علاج، ولكن أنا أعتقد من خلال حلقتنا لهذا اليوم هي كذيد راح تكون بشارة خير لكل شخص مصاب بالبهاق، أو حتى صحيح. يعرف أحد مصاب بالبهاق أن راح توصل لهذه المعلومة، يعني يا فلان في علاج، يعني لا تحاتي. ومثل ما ذكرت يعني ما تهم مدة العلاج كثر ما يهمنا اليوم أن الواحد في نهاية الأمر أن يستبشر أن فعلا راح تعالج. في كثير من الأمور يعني تستحق العناء وتستحق الانتظار أمانة.
1: صحيح، فإذا هي دعوة لمصابي البهاق ولجميع الأسر اللي ممكن تحضر، اللي ما فيهم حتى مصاب بهاق، لأن أكيد في العائلة في شيء من الأمراض المناعية فبيستفيدوا من هذا الشيء. وحبيت أنه أوجه شكر لمعالي السيد سعود البوسعيدي لدعمه لهذه الفعالية وحرصه على نجاحها، وزير الثقافة والرياضة والشباب. وإن شاء الله يا رب يعني الحلم اللي أسعى لتحقيقه، وارجو تكاتف المجتمع فيه، مش بس طبعا الحكومة، لأنه احنا كمجتمع عماني ما شاء الله أحس أنه مترابط جدا ومتكاتف جدا، وهذا عمل خيري أنا أعتبره، وكلنا نسعى لتحقيقه، لأنه زي ما احنا عارفين أنه البهاق مكلف جدا لكل مصاب. في بعض كثير من العائلات ما تقدر تتحمل العلاج واستمراريته بسبب الكلفة، وأنا طبعا للضمان الاجتماعي أسوي لهم مجانا، بس أنا كمان كطبيبة وحدي ما أقدر أغطي بقية الناس اللي هم ذوي الدخل المحدود اللي ما يقدروا يدفعوا وغيره. يعني طبعا أعمل تخفيض كبير، بس القصد أنه لو نفتح مركز في السلطنة ويكون مركز أقليمي، أعيد وزيد، هو ما بس بيخص العمانيين، هو يغطي المنطقة كلها كامل، ونجيب دكاترة على أعلى مستوى اللي هم الأفضل في العالم كأطباء زائرين، منها يستفيدوا المرضى، منها نسوي فيه أبحاث، منها يتعلموا الأطباء العمانيين، يتدربوا على أفضل الأطباء في هذا المركز. فمركز يعالج العمانيين، بالإضافة حتى الدول المجاورة تيجي ويعتبر منبر لموضوع البهاق ومركز أساسي في منطقة الشرق الأوسط. نعم. فأتمنى أن نسعى لهذا الشيء. طبعا الحكومة ما تقصر،
0: نعم،
1: بقيادة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، وأيضا نطلب تكاتف المجتمع في هذا الشيء، يعني حتى لو الريال هو يفرق معانا.
0: نعم.
1: يعني لما ما شاء الله الجميع يتكاتف في هذا الشيء.
0: نعم.
1: فأسعى للتحقيق عشان بس نهون على مصاب البهاق، لأنه ما كل حد قادر يروح على عيادة، ما كل حد قادر أن يستمر في العلاج، وطبعا الاستمرارية في العلاج هذا وايد مهم، وأسلوب حياة صحي الأهم. نعم. في إنجاح الموضوع.
0: نعم بالضبط. إذن هذه هي رسالتنا لهذا اليوم مستمعينا وحبتنا، يوم الجمعة إن شاء الله اللي موجود في محافظة ظفار إلى شاطئ الدهاريز، راح نكون موجودين هناك، وأيضا راح نساند مرضى ومصابين البهاق، وراح نكون سند لهم وعون أيضا لهم، وراح نكون نحن الداعم النفسي. شكرا لك الدكتورة فخرية.
1: شكرا لك حبيبتي، وما ننسى نعيد أنه الدعوة عامة للجميع، لأطباء، لطاقم الطبي، أيضا لجميع أفراد المجتمع، والمكان نركز عليه في مركز صحي الدهاريز، نقطة الانطلاقة لغاية ما نكمل على شاطئ الدهاريز
0: بإذن الله تعالى. شكرا
1: الجميع.
0: لك
1: شكرا لك دكتورة. شكرا لقناة الشبيبة، وشكرا لمريم عيسى رئيس جمعية دار العطاء، بذلها مجهود في هذا الجانب. ولكم جميعا طبعا
0: شكرا. يعطيك العافيه دكتوره. اذا مستمعين هذه كانت محطتنا وفقرتنا والحديث المفصل عن مصابين البهاق. اذا راح نطلع لفاصل، بعد هذا الفاصل نعوده.

0: أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: الحين نحن في لقاء طالعين مباشرة. أوكي. ركز الكاميرا الحين بعد شوية بتشتغل.
1: أوكي. تمام.
0: أول ما تشتغل الكاميرا يعطيك 1 2 3.
1: أوكي.
0: أنت إيش بتسوي؟
1: أيش.
0: أنت كأنك سامعين اللقاء.
1: أوكي.
0: 1 2 3.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم. من من؟ أنت حط مقدمة.
1: أنت وثاب النوبي؟
0: أنا وثاب النوبي لكن حط مقدمة للجمهور.
1: قال لكن قال محضر هناك إيش قال إيش قال؟ قال سير وتخبر وحاملي حسمر بارع القامة وحال المنظر دورته في الخور والبندر
0: مزين
1: ما حي من أخبار
0: مزين
1: عادل هنا وسار
0: مزين
1: هكذا يلقي بهل المهجر
0: مهجر
1: يا بني تعمك تغير يا اليافي غشوك
0: بالزحتر
1: ما كسبك الليل
0: وبزار
1: كنا الزمن غدار قال بسألك يا عاشو على حال البلد واخبار غنانة كيف الناس والبلدة
0: مزين
1: بالله يا عاشور بالله خابرهم حد من بعد حد او هم في ذكر حد
0: لحظة بسألك انا بسألك
1: قولي
0: هذا شعر مالك
1: نعم مالي
0: ما مالك
1: انا المحضار
0: هذا مال المحضار
1: نعم انا المحضار زين
0: انت مال المحضار انت اسكندر
1: انا المحضار
0: هذا ما مالك الشعر
1: انا محضار
0: شوف اسمعني اذا كلمات ما مالك رقان كل رقان لا تقولها
1: لا انا محضار انا
0: كيف شعر من عندك
1: لا ما عندي شيء
0: ما عندك شيء؟
1: ما عندي شيء أنا محضار.
0: زين دامنا.
1: اللي بيعرفني أنا محضار.
0: زين دامنا ما عندك شيء؟
1: إيوة.
0: اسمح لي أنا ما أتكلم مع شاعر ما عنده كلمة.
1: طيب بكلمك أنا.
0: هذا شاعر اللي جبته ما عنده.
2: اجلس خلينا نكمل على فكرة المصور خاف على باله حقيقي. عموماً مستمعينا أكيد من خلال هذه المقدمة الجميلة والكوميدية من ضيوفنا لهذا اليوم وثاب النوبي وإكسندر الحبسي من فرقة شباب فلو أكيد راح نعيش اليوم معكم أجواء جميلة وكوميدية وهذا اللي استمتع من خلالها المستمع المتابع من البداية
0: إن شاء الله بإذن الله وشكرا لكم مساكم الله بالخير شكرا على هذه الاستضافة من قناة الشبيبة وطبعا قناة الشبيبة نحن من فتحنا عيوننا ونحن نسمع الشبيبة فقناة لها وزنها لها حضورها لها مذيعينها المخضرمين ونحن اليوم لنا كل الشرف ان نكون متواجدين بينكم الحقيقة
2: ونحن اسعد اكسندر ها وش بتقول
1: يا حبيب الاخت اسمش ايش
2: يا الله كمان تسألني شي ما
1: يا حبيب اخت شي ما كيف حالش عصير طيبة
2: الحمد لله شخبارك
1: الصحة والعافية ونحن نشكر الشبيبة الله يعطيهم الصحة والعافية وكلهم لي دايرين على الشبيبة الله يعطيهم الصحة والعافية
2: دائما نحن
1: معاهم قلبا وقلب الله يعطيهم الصحة والعافية وشكرا على استضافة مالكم
2: الله يعطيك الصحة والعافية
1: واللي يعرفني أنا اسكندر الحبسي وهي وثاب النوبي
2: معروفين ما يحتاج
1: نحن شباب فلو نحن نقدم الضحكة ونقدم الفرح ودائما نحن سعيدين والله يعطيكم الصحة والعافية ودائما
0: خلي المذيع تتكلم يا ولد
2: خليه نحن مستانسين بصوته خليه يتكلم خليه يعبر الميكروفون اليوم معاه طيب وثاب خلينا نروح معك وودي اتعرف اليوم على تفاصيل يعني الفريق تبعك وايضا من وين جات الفكرة
0: طبعا الفريق قبل كل حاجة كيف انا اساسا تعرفت على هذا الفريق كيف احتويت هذا الفريق كيف تعرفت عليهم كيف حتى جمعتهم كانت كلها صدفة يعني يوم الأيام رحت أحد المواقع السياحية في مهرجان خريف ظفار رحت أغطي كان عندي تغطية مع أحد الوزارات وتفاجأت شفت يعني ناس ملتمين حولين المسرح وكلهم مندهشين ومرتاحين ويصفقون لما جيت أريد أشوف من هذا الشخص اللي يبرع لما دخلت حصلت اسكندر يعني الحين هذا النتفة الصغيرة لم هذا العالم كامل
1: على نتفة؟
0: لا مو نتفة يعني أنا أقصد يعني حاجة صغيرة يعني حاجة حلوة صغيرة يعني
2: يعني مبدع هناك
0: يعني مبدع يعني
1: مبدع أوكي أنا دائما صح مبدع وكل شيء لكن ما يخوي نتفة
0: أوكي أنت
2: وثاب لا تزعل أرجوك
0: نقول أنت مبدع
1: الحمد لله أنا مبدع
0: حصلت مين في الناكي تبرع حصلت المبدع اسكندر وصورت فيديو قصير زين ونشرته اكتشف ان الفيديو يعني ضرب ترند وحصل على مشاهدات كبيرة يعني فتواصل هو معي اليوم الثاني يقول لي اريد الفيديو مالي انت اللي صورتني قلت له ايوه اريد الفيديو مالي طبعا تواصل معي عن طريق الانستغرام ورسلت له فيديو فطلبت أني ألتقي فيه أجلس معه وما شبه ذلك، ولكن بما أنه هو صغير طبعا بعد موافقته هو خذيت الموافقة من أهله، فأهله بما أنهم يتابعوني ويعرفوني فما كان عندهم طبعا خوف في الموضوع، فقالوا لي بالعكس تشريف واعتبره مثل ولدك وبإمكانك أنك تجلس معه. لما طلعنا أنا وياه هذيك اليوم يا أخي حساباتي احتشرت، عرفت أنه هذا الإنسان هو اللي راح يكون يعني دائما التوفيق من الله سبحانه وتعالى هو اللي راح يفتح أبواب. وفعلا فكان بعدها بيومين أنا بروح وين؟ كنت بروح العمرة. قلت يا أخي ليش ما أخذه معي؟ فطرحت الفكرة على أهله ووافقوا، عملت له سبرايز وجيته قلت له اسكندر أنت بكرة بتروح معي العمرة. أول كلمة قال والله؟ قلت له والله. قال يعني أنا بشوف الكعبة؟
2: يا الله جميل الشعر والله.
0: وشليته معي وكانت الناس كلها متابعة الرحلة، يعني طوال الرحلة الناس متابعين كيف بتكون الرحلة، وغطينا هذيك الرحلة ورجعنا من العمرة. التقيت بعدين في طبعا أخوي حمدي الملقب بوحنش، فبعد وحنش التقيت في يوسف وكان معنا شخص اسمه طبعا اللي هو عشوقي، وكوننا هذا كوننا هذا الألفة. فسبحان الله التمينا على بعض وصرنا عائلة، ما صرنا فريق ولا صرنا عائلة ومكملين بعض، وهكذا صارت المسيرة. وطبعا هم ناس كوميديين ولكن أنا حولت الكوميديا بطريقة تكون إيجابية، صرنا نقدم أفلام قصيرة توعوية تتكلم عن طبعا عن شو اسمه مشاكل المجتمع وما شبه ذلك، فناس حبت الفكرة. ولما نطلع يوميات كنا يعني هم صار في عندهم من كثر ما يجلسون مع بعض يحبون بعض صاروا دائما بينهم مقالب، في بينهم مشادات، في بينهم يومياتهم صارت الناس تنتظرها. فجت مرحلة بعد مرحلة، قدمنا مسلسل كرتوني في رمضان، قدمنا مسلسل شو اسمه خبار الناس أو كلام الناس، وقدمنا مسلسل شباب فلو، قدمنا مسرحية شباب فلو، وكذا من تطور إلى تطور، من تقدم إلى تقدم، إلين اليوم وصلنا إلى قناة شبيبة.
2: جميل. أنا أتوقع أيضا يعني اليوم الناس تعلقت تعلق جدا شديد من خلال مقاطعكم، يمكن حتى قبل شوية وخلف الكواليس في كثير من الأشخاص اللي موجودين هنا ويصورونكم من خلف الكواليس، وهذا دل فعلا أن الأعمال والرسائل اللي أنتم كنتوا تقدمونها فعلا هي وصلت إلى الناس.
0: بالفعل، فهو أساسا دائما احنا نقول التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن السند والدعم ويعني كيف أقول لك الناس اللي أسندتنا دعمتنا هم أساسا أبناء المجتمع.
2: نعم.
0: فنحن من دونهم ولا شيء. ما في مشهور من غير متابعين.
2: فعلا.
0: صح ولا لا؟
2: صحيح.
0: هم متابعينا، هم مساندينا من كل مكان، من محافظة ظفار، من محافظة مسقط، من الباطنة الداخلية، من كل مكان. من الشرقية، من كل مكان. نحن نقول دائما هذه محبة من الله والحمد لله.
2: اللهم لك الحمد. نرجع لإكسندر ونتكلم اليوم، أنت يعني من خلال كلام وثاب أن قبل كنت في المسرح وبعدها انتقلت إلى الفرقة، ودي أتعرف على هذه القصة بالكامل، يعني دخولك إلى المسرح، إيش الموهبة اللي كانت موجودة وإيش اللي خلاك اليوم فعلا تنتقل نقلة نوعية تماما مع الفريق الجميل الموجود هنا.
3: هو شيء استدى نسمش
2: شيماء
3: استاذ شيماء. انا رحت الى يعني الى موقع يعني كما يقولوا موقع سياحي.
2: نعم.
3: وشفت يعني ناس جالسه وكذا وقلت حبيت اتبرع يعني يعني ابرع مالي مالي حدود. ايوه حتى اتعب يعني بتبرع عادي، وتبرعت وقاستاذ وثاب النوبي جزاء الله خير، الله يعطي الصحه والعافيه، وصورني من صورني ما نمت في البيت، مو مسوي انت امس؟ قلت له ما مسوي شيء والله. قال انزل ما متبرع؟ قلت له اوكي تبرعت. قلت له فيها شيء؟ قال لا. قال زين فيديوهاتك وصلت حتى نهايه العالم؟ قلت له ماذا اتشرف انا اكون اتشرف اكون في مواصلتك معي.
2: نعم.
3: ايوه. قال زين ما خايف على نفسك؟ قلت له لا، ليش اخاف على نفسي؟ نعم. ليش اخاف على نفسي؟ انا قبل ما اروح احصل على نفسي. وأنا أشكر استوذى من نوبي وأقول شكرا أنه ما تقصر فيك الخير، ودائما نحن على القلوب الصافي. وكما قلتي كما رحنا العمرة، صح أنا رحت العمرة مع وثاب نوبي، وثاب نوبي ما قصر لا في أكلي لا في روحتي ولا في يسألني ساعة دقيقة بدقيقة باغى شيء طالب شيء باغى تروح مكان فلاني باغى تروح، قول شكرا كما جبتني ردني. الله يعطي الصحة والعافية.
2: آمين يا رب.
3: أيوة.
2: طيب نرجع للنوبي ونتكلم عن أول عمل عملته كيف كان
0: قبل ما نبدأ العمل. هو الحين خبرش عن البرعة صح؟ آه. بس ما شفتينه هو يبرع صح؟
2: لا.
0: ممكن تشوفينه هو يبرع؟
2: نبغى البرعة هني.
0: عند أسلوب رهيب في البرعة.
2: يلا. كيف؟
0: تنبكت تنبكت تنبكت تنبكت تنبكت.
2: كاميرا لحظة.
0: تنبكت تنبكت تنبكت تنبكت تنبكت. خلاص. بس كيفيها؟
2: هذا المقطع الفيديو اللي انتشر.
0: هذا. يعني مشكلة ماسك مايك لو ماسك الخنجر. شوفي كيف. يلفوا على رقبته يجيبوا من وراء حركات شوفوا شوفوا شوفوا.
2: طيب نتكلم عن أول عمل كان لكم النوبي، وأيضا هي كانت بداية ونقلة نوعية بالنسبة لكم، وأيضا إيش كان العمل بالضبط؟
0: أول عمل
2: نرجع
0: أول عمل مع الفريق ولا أول عمل معي أنا؟
2: مع الفريق.
0: مع الفريق أول عمل كان مع الفريق اللي هو مسلسل خبر الناس.
2: خبر الناس.
0: أيوة. خبر الناس طبعا كنا بنتكلم عن قضايا مجتمعية ونتكلم عن بعض المشاكل وبعض الأمور، يعني مثل عندك طريقة مثلا ذبح الأضاحي، في ناس تذبح طريقة غلط، وفي ناس ما يعلموا أولادهم كيف أنهم يذبحوا، وفي ناس كبرت وهي ما ذبحت ولا تعرف تذبح وهكذا. يعني هذه كان من أحد الحلقات تكلمنا عن أمور مثلا أمور العزاء، المصاريف والتكاليف في العزاء اللي ما لها لزمة،
2: داعي يعني نعم.
0: المفروض أن نستكفى بالقهوة والتمر والحلوة اللي هي كالعادة. يعني الخسائر اللي هو العيوش والذبائح والفواكه والخضروات والعصائر وكذا، تكلمنا في هذه القضية والحمد لله يعني في تجاوب كبير، يعني كان من شو اسمه من المتابعين في الكومنتات أو في التعليقات كان في تأييد كثير بهذه الحلقات، وتكلمنا على أمور كثيرة، تكلمنا على بر الوالدين، تكلمنا عن أشياء كثيرة.
2: جميل. طيب أنا دائما يعني على قناعة تامة إن الواحد لما مثلا يظهر بصورة جيدة ويوصل كذلك إلى مثلا مكان ونقطة عالية جدا يعني من خلال الجهد الكبير، إلا ولابد إن في البداية راح يحصل على نوع من الانتقادات وغيره وكذا، فهل يعني واجهتوا هذا الموضوع؟ الانتقادات من المتابعين، من المشاهدين، من الأشخاص اللي ممكن يكونون حواليكم؟
0: شوفي أنا بدايتي في السوشيال ميديا كنت أرجع البيت أحط رأسي على رجل أمي الله يحفظها،
2: آمين يا رب،
0: وأصيح أبكي. كنت أبكي وكان يعني وأمي تسألني دائما ولدي إيش فيك إيش فيك، أقولها بس أريد أفرغ أريد أبكي. كل يوم أرجع أبكي قبل ما أنام لازم أبكي من المواقف اللي أصادفها في الشارع، من الكومنتات، من بعض التصرفات، من بعض الناس اللي هم أقرب إلي اللي مفروض يسندوني ويوقفوا معي. فكنت أحصل استهزاء كبير حتى في الشارع، كنت أخطف من أمام مجموعة، لما أخطف أروح أسمع هذا مجنون، هذا إيش قاسي يسوي، هذا يفكر نفسه وين بيوصل. ولكن لما جي يوم وفتحت قلبي لأمي وخبرتها بالموضوع قالت لي أريدك تركز في شيء زين، تقول لي تركز في صلاتك، تركز في بر الوالدين تمام، وأترك كلام الناس ورا ظهرك دام إنك أنت ما مسوي شيء غلط وأنت ماشي في يعني في طريق أنت حب تسعى فيه زين، ارسم هدف، ارسم هدف وامشي للهدف. إذا وصلت لهذاك الهدف شفت كل الناس هذه اللي كلها تألمك وتعورك وتأذيك كلها راح، هذا الشيء راح يختفي منهم وراح يحبوك وراح يقتربوا منك وراح والآخرة. فعلا لما قال يوم اللي يعني جاتني بشارة من بنت عمتي تقول لي وتاب شوف سنابك توثق بالنجمة.
3: صحيح.
2: الله أخيرا.
0: على فكرة هذا الخبر كان السنة الماضية، وأنا اليوم اشتريت لها ساعة وهي ما عندها خبر، وهذا خبر حصري الآن عندكم في القناة. اشتريت لها ساعة وأنا متأكد إنه هذا الساعة إذا وصلتها هي راح تطير من الفرحة، من الساعة اللي راح توصلها، من الماركة اللي راح توصلها، لأن هذا الساعة الوحيدة اللي حاليا موجودة في السلطنة، وطلبتها خصيصا هذيك الفترة إلى هذه الفترة
2: لأنها وصلت لك معلومة كنت انتظرها من فترة طويلة.
0: أكيد. يعني في يوم من الأيام أنا سمعت شخص يقول والله إنه ما يتوثق سنابه،
2: سبحان الله،
0: وأنا أسمعها وكنت في كوفي بعد، يقول والله، يتحدى ربعه، يقول والله ما يتوثق سنابه. نسى إنزين إن القادر هو الله سبحانه وتعالى،
2: قادر يغير. نعم
0: الله سبحانه، القهار الجبار المعطي الرزاق، إنه الله سبحانه وتعالى مش هو زين. لكن اليوم الحمد لله لما وصلنا إلى هذه النجمة اليوم حصلنا أمور كثيرة اختلفت. ليش؟ اكتشفنا إنه كان هذا كله حواجز مشان إنك أنت ما توصل، لكن سرت على كلام الوالدة وخلت كل شيء وراي. ولكن في حاجة جدا مهمة وأقولها أمام الملأ، لولا اسكندر ولولا أبو حنش، لولا إيتو، لولا عشوقي، لولا تركي، من بعد الله سبحانه وتعالى، لولا هذه المجموعة أنا ما وصلت للي أنا وصلت له الآن، لأن إيد وحدة
2: ما تصفق،
0: فتجمعنا كوننا منظومة جيدة وصلنا للي نحن نريده.
2: أنا دائما يعني أؤمن بشيء واحد، إن أحيانا البعض لما مثلا يعطينا بعض الكلمات القاسية أو حتى الجارحة يصير بينك وبين نفسك تحدي، راح أثبت لك العكس.
0: صحيح.
2: وفعلا هذا اللي صار. يمكن يعني تحالي لما تشوف يعني اللي موجودين معنا خلف الشاشة وخلف الكواليس راح تشوف كثير من المعجبين اليوم لهذه الفرقة اللي نشرت السعادة في قلوب كثير من الأشخاص، و يعني المرحلة اللي أنت كنت متخيلينها في حياتك والماضي القاسي اللي أنت عشته كله انمحى خلاص، وصلت إلى المرحلة اللي أنت تريدها في النهاية
0: الحمد لله. ولكن المرحلة اللي الأهم هو مش القادمة. الوصول هو الحفاظ على القمة.
2: بالضبط.
0: أنت وصلت إلى القمة لازم تحافظ على القمة. وقبل كل شيء ودائما أكلم ربعي زين، الأخلاق، الاحترام، السلوك، التعالي، التغلي، التكبر، هذا ما نريد انه يدخل بيننا نهائيا او يوم من الايام نوصل الى هذه المرحله. الغرور هو دمار مشوارك.
2: نعم.
0: ولكن دائما يعني في كلمه انا احب ان اقولها، اقول كلمه شكرا لكل المتابعين اللي ادعمونا، اللي اسندونا، اللي ارسلوا لنا كلمه طيبه، واللي كانوا يعني يدونا نصايح، واللي كانوا يحطونا ايش يقولون
3: سارة
0: ايش يقولون
2: الكومنتات الطيبة
0: يعني الشخص اللي يعطيك كومنت زي ما يقولون كومنت ايش
2: المحفز المشجع،
0: الكومنت المحفز المشجع. فكان فعلا في كومنتات قاسية، ولكن هذه الكومنتات القاسية طبعا لو نروح ونرجع دائما تحصل يوم أطفال على فكرة.
2: بالضبط.
0: ما في إنسان
2: أو شخص يعني فارغ
0: بالفعل، ولكن ما في اليوم حد يربي أولاده على هذه الأساليب، وما في حد يتمنى أولاده يكونوا بهذه الطريقة.
2: بالضبط.
0: ولكن الأب والأم يعني يسعون يكتدون يسوون شيء، ولكن برضه الشارع يسوي شيء.
2: نعم. نرجع إلى أكسندر ونتكلم اليوم عن أقرب الأعمال إلى قلبك، وشي عمل من الأعمال اللي عملته وصورته وتحس إن هذا العمل وايد بالنسبة لك قريب؟
3: والله
2: اسمي شيء ما قبل لا تسألني.
0: أنا أعرف إيش هو.
2: وش هو؟
0: هو نسي أنا متأكد.
3: عند الله سبحانه وتعالى سويت عمل عند الله سبحانه وتعالى.
2: ونعم بالله.
3: إنه في مرة في طير، يعني في طير ما راح يمشي. بس جبت له ماي اعطيته، يعني الله يوفقك من كل مكان.
2: بالضبط.
3: يعطيك كل شيء ما تتمنيه، ايوه احنا دائما مع الله طيبين
2: والنعم بالله.
3: ايوه لما تقدم حق الطير، لما تقدم حق الطير تقدمين الماي ولا تعطيها اكل ولا تعطيها، ربك يفتح لك ابواب من عند ما ترضي.
2: نعم
3: ايوه ما يجي لك الخير حتى بيتك، او ما يجي عند الخير عند عند عند في الشارع، ولا يجي الخير عند يعني اي مكان.
2: نعم
3: الله يعطيك الصحه.
2: اللهم امين. بس بعد ما فهم سؤالي، هو
0: الطور هو يتكلم على العمل اللي
2: العمل اللي قدمه.
0: الطير كان اساسا ما قادر يطير، ما في قوه. هو اعطى ماي زين، من بعد ما اعطى
2: قرب الميكروفون النوبي، الميكروفون قربه.
0: بعد ما اعطى الطير الماي، فالطير تمكن انه
2: يطير مره ثانيه،
0: يشيل نفسه ويطير. هذا هو اللي كان يعني شيء.
2: انا فهمت اللي يقصده.
0: أيوة.
2: بالضبط.
0: أيوة. هذا العمل اللي هو قدمه، يقول لك العمل هذا عند الله،
2: عند الله سبحانه وتعالى. أيوة. يعني يمكن هذه إشارة كذلك إن أحيانا في كائنات حية موجودة حوالينا، ولكن أيوة. اليوم الواحد يقدم الخير لأن الخير راح يرجع له بعدين. في ناس تتغاضى فعلا، يعني مثلا يشوفون والله حيوان يتألم حواليه فيقول والله ما عليه، يعني وش بسوي لنا، وش بقدر أني أعمل له. صحيح. بس لما أحيانا شيء بسيط نحن نغيره، يعني ما تعرف كمية الفرحة. يعني هو في نهاية أجر، بس قبل الأجر فيه فرحة داخلك أنك أنت قدرت أنك مثلا تنجز حاجة في حياتك، عملت شيء لنفسك، عملت خير لنفسك، وهذا الخير دائما راح يرجع بعد ذلك. أنا أرجع للسؤال مرة ثانية لإكسندر، وسؤال يقول عمل تصوير فيديو مع الفريق شباب فلو، وهذا العمل وايد حبيته.
3: والله عمل جدا مع جروب شباب فلو بقيادة وثاب النوبي وقيادة أبو حنش وقيادة يوسف وقيادة تركي وقيادة عشوقي، ونحن دائما نقدم يعني نقدم يعني أحسن فيديو عندي لما نتراشنا أبو حنش، لما نتراشنا أبو حنش يعني نضارب أنا وياه، نضارب ونتناقش في السناب ولا ايوه انضرب انا وياه، انا ارتاح والله. ايوه
2: لما يضربه يرتاح.
0: ايوه حلو. وتجي المشكله علي انا، الناس كلهم يقولوا طب انت ليش ما تحاز بينهم، ليش ما توقف، ليش ما هذا. اسكندر اكلمه يقول ان شاء الله ثواني وينسى كما تبارك سبحان الله.
2: نعم.
0: ينسى
3: سبحان الله.
0: طيب يرجع يروح يضارب. هذه هي.
2: ايوه
0: ومشان كذا يقول لك هو يحب هذا العمل.
2: نعم.
0: يعني كان يقول
2: استمتع،
0: كان يقول للمتابعين انا هذا العمل ما راح اخليه، انا بستمر عليه.
3: ايوه ما راح اخليه. نعم دائما انا بحش قاتل نضارب. خلى عن ترك، خلى عن يوسف، عن ابو حنش خاصه، هذا الانسان احبه ولا وقال اكبر تحيه ابو حنش.
2: من فيكم ابو حنش؟ انت
3: حبيبي
2: يعطيك العافيه.
3: يا حمدي مولد حبيبي
2: يعطيك العافيه. طيب نرجع للنوبي ونتكلم عن الفريق، كم صار له تقريبا؟ ما شاء الله يعني اليوم احنا قاعدين نشوف الفه، وقاعدين نشوف ان هذا الفريق عباره عن قلب واحد فعلا. المده الزمنيه اللي اشتغلتوا فيها مع بعض
0: الان وصلنا الى 3 سنوات
2: ما شاء الله.
0: دخلنا هذا الحين دخلنا السنة الثالثة. أيوة هذه السنة الثالثة.
2: وتحس يعني من خلال 3 سنوات إن كثير من يعني كأنها سنوات عديدة مش 3 سنوات.
0: أكيد أكيد، لأنه صار وقتنا من الصباح لين نرجع البيوت ونحن مع بعض.
2: نعم.
0: يعني لدرجة إننا نرجع البيت وبعدنا ندخل الجروب نتراسل. نرجع البيت ندخل على بعض المواقع وندخل لايف، نفتح لايف ونجلس مع بعض نسولف. يعني ما كان رجعنا البيت.
2: نعم.
0: بعدنا مع
2: بعدكم مع بعض.
0: أي بعدنا مع بعض.
2: جميل. طيب خلينا نتكلم أيضا من جانب آخر، يعني إيش الرسائل اليوم اللي ممكن توجهونها للمستمعين، ولكن راح نرجع من بعد أذان العشاء ونرجع لكم إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، وتقبل الله منكم صالح الأعمال. عودة مرة ثانية مع ضيوفنا لهذا اليوم من شركة من فرقة شباب فلو، فحياكم الله من جديد.
1: ترى على فكرة في شركة شباب
0: في شركة خلاص الحمد لله، يعني ما غلط
1: شركة
0: شباب. يعطيكم العافية النوبي. خلينا اليوم نتكلم في ختام حلقتنا لهذا اليوم، إيش الرسالة اللي ممكن تقدمها لكل شخص وده إنه يكون صانع لمحتوى، وخصوصا اليوم نتكلم عن المحتوى الكوميدي. في هناك مفهوم مغلوط نوعا ما ان المحتوى الكوميدي لازم يكون محتوى يعني نوعا ما الواحد لازم انه يهرج فيه بكثرة ويظهر بصورة غير لائقة. ايش رايك في هذا الموضوع، وايضا ايش الرسالة ممكن توجهها اليوم؟
1: الرسالة اللي وجهها لصناع المحتوى، طبعا قبل كل حاجة، قبل كل شيء، قبل محتواك انت من زين. ثاني حاجة لازم تعرف انك انت راح تتخلى عن امور كثيرة، لأنك أنت قدوة في الشاشة، الناس اللي تشاهدك تقتدي فيك. حلو. فالمحتوى اللي أنت تقدمه الكوميدي، نقول الكوميدي، ترى مش غلط أو مش عيب، بالعكس الكوميدي يضحك الأطفال، يضحك الكبار والصغار، ويفرح ناس كثير. ياما ممكن أنت في هذيك اللحظة إنسان مكتئب حزين عنده مشكلة، يفتح على مقطع بسيط منك يضحك ينبسط. كم لك من أجر، كم لك من دعاء، كم لك من راحة إنك أنت أسعدت هذا الإنسان. ولكن لازم نحن نحط خطوط، لازم يكون في خطوط، لازم نحافظ على العادات والتقاليد، ولازم نحافظ على الهوية العمانية، لازم نحافظ عليها. اليوم الكوميديا يعني كانت نشوفها على المسرح، اليوم الكوميديا لا، نقدر نشوفها على شاشات وقنوات التواصل الاجتماعي. حبيت انك انت تكون كوميدي، ضحك الناس، قدم، ولكن لا تطلع عن الخطوط الحمراء.
0: بالتأكيد.
1: يعني لا تخلي مثلا اهلك يتفشلون منك، لا تخلي اخواتك يتفشلون منك، زوجتك تتفشل منك، لا تخلي اصدقائك يبتعدون منك بسبب انك انت مفشلهم. لا، قدم المحتوى المفرح المضحك اللي الناس تحبه.
0: بكل تأكيد. اليوم خلينا نختم كذلك حلقتنا مع ضيفنا إكسندر، وكذا كلمة تقدمها وتوجهها للمستمع المتابع.
2: والله أنا أشكركم على استضافة معاكم اللي قدمتونا إياها، صراحة أنا فرحان سعيد أنا معاكم.
0: دوم السعادة يا رب.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. وأنا أتمنى من زمان يعني أقدم في إيش والتواصل يعني الشبابي ولا بعض يعني الذيعات يعني.
0: نعم.
2: أيوة. ولكن قال المحضار هناك، قال أنا سايره بالبنة وهو يشقع يلقي كل شقعة وار، أنا متحمله قدنه وهو ما مداري منه اسكندر، برح في الأرض ولا طار، مار وتعنى رسوم الشحر والآثار، طلبنا الصلح ولذنا وخلي ما يريد الصلح بشرنا بطلق النار، ومن حبك يا اسكندر ومن حبك واخلص من محبه، ما نساك دايم يسأل عنك، ونقيتله في ساعة الحاجة تاك، يمشي مطر كنك ويدور عارضاك ولا يبخل بشي، كل ما طلبته قال هاك، ولي ما عز نفسه في الهواء سيبه، ولا تسقيه من ماك ولا تسقيه من ماك. قال لك شكرا لك
0: بس كذا آخر شيء.
2: وشكرا لكم.
0: يعطيك العافية إكسندر الحبسي وكذلك.
2: ناس في الزمان بيشتون الحي ظاهر. ناس في الزمان بيشتون الحي ظاهر. هالحيلة وهالماكرين، لكن ربنا بظلم قهر، والذي لو قلب طاهر بيحصل على نيته، ما يضربه بالاسم عطوف در، أنا ما بقدر، أنت بس المليح عليه تدر، ما أقدر أتحملك ما أقدر. أو سكننا وياك في دار، من خرج من طوع عاله بيصل له اللوم والعار، سر كما ماشي تسر، ماشي بينك وبينه يسر، من مشى من غير سير ما بيجي منه خبر سار، من خرج من طوع عاله بيصل له اللوم والعار. وشكرا لك. يقول إنني بفضل غيره وحليه.
0: لا لا كذا ما بخلص.
2: أنا ما أنظر في الناس اللي ليه وقلبه معه وحياة عينيه عن شك وكذل ظنونه، فما زال وسيد المضانين. أنا ما سيد معاه عهد الصبع، وسرش وسط قلبي مخبئ
0: مخبئ.
2: درسنا له وانا وياه من البئ. كل من دعا صاحبه لبئ
0: لبئ.
1: الله الله الله.
2: كل من دعا صاحبه لبئ.
0: تحية جماعة الخير. تحية.
1: استاهل استاهل استاهل الشاعر اسكندر.
0: شاعرنا الكبير اليوم. أنا بقول شاعر أصلا. طلع الشعر الحين.
2: كل شيء قال محضار. كل شيء قال محضار.
0: قال المحضار.
2: أيوة. قال منزل ولا غلط كلهم سامح. وسمع عواقم سميح يا نوبي. وسمع عواقم سميح الناس فلام والدنيا مسارح. كم سرحوا من قصريح ما يتركون مليح مليح. والحلو بالقاع لازم يخلطونه. دعهم ودع ما يقولونه. دعهم ودع ما يقولونه. مدام يا قلبي يخلي أسرارك مكنونة. دعهم ودع ما يقولونه.
1: الله.
2: أيوة على عينك. أنا ما زلت من فوق الثرية والسماك ولا أعرفك وينك. عقب ما لراك تعاقينا بلا حقة وتظن لي عداك. إيش الذي جاك تظن الأرض أرضك والسماء قد أسماك. أنتي كل شيء حسبي مالك هو من الله سبحانه وتعالى. البيت مالك وسماعة مالك وحتى الزل هذا حسبي مالك. أيوة كل شيء مالك سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: الناس كذلك يحسبوه كل شيء كله ما سبحانه وتعالى.
0: والنعم بالله.
2: أيوة. وأقول لكم شكرا على استضافتكم. وأقول لكم أنا صباح على خير وشكرا لكم.
0: والله حبيت صبحوا على خير. تصدق عجبتني.
2: صبح على خير ولا مساء خير.
0: صبحوا على خير. باي باي. مع السلامة.
2: الله يحفظكم. الله يحفظكم. وشكرا لكم. ولا شكرا.
0: شكرا لكم.
3: يعطيكم العافية.
0: مستمعينا راح نختم وياكم بحضرتنا من هذه اللحظة. نلقاكم إن شاء الله يوم الغد في نفس الموعد وفي نفس الوقت. مع السلامة.
2: وشكرا.

0: ألو، السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا، لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Ay, hayal de. وخليك

شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: Thank you.

0: شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك
1: حياتك وخليك شبابي.